0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش كنت نسيني
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: شو رأيك كستوران
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
4: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب
2: كل نهار جمعة.

0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: This is my job and this is what I do.
1: جديد عامر زيان أكيد.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبي
1: وأنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من أغاني قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

ستة ودقيقتين، يسعد صباحكم جميعا. اليوم الاثنين 17 أب 2026، بداية أسبوع جديد، يعني رجعنا على الجد. إن شاء الله عطلة عيد السيدة كانت حلوة، تكونوا ارتحتوا، تكونوا شفتوا الناس يلي بتحبوها وعيطتوا كتير منيح، وهلأ رجعنا لحتى نتلاقى نحن وياكم. أصلاً أنا وميلينا ما غبنا ولا نهار عنكم، يعني هيدي السنة ما طلع لنا عطلة لمناسبة عيد السيدة، لأنه صادف العيد يوم السبت. من وين ما كنتوا عم تسمعونا، بالبيت، بالسيارة، وصلتوا على شغلكم، أو بعدكن عم بتحاولوا تقنعوا حالكن إنكن وعيتوا بكير اليوم بعد هالعطلة وبعد هالمشاريع الكتيرة. إن شاء الله بيكون اليوم صباحكن كتير حلو. أنا شرب السعادة ومعكن اليوم مثل العادة بصارت ستة، وبدي أقول بونجور كمان للمخرجة مارينا، ويلا نبلش نهارنا سوا بابتسامة حلوة كتير ومثل العادة مع الوقفة الروحية. معا نصلي.

أمنا مريم العذراء نجي اليوم لعندك مع الصباح الجديد مثل كل مرة، لأنك أنت الأم يلي منرتاح حدها ويلي منقدر نحكيها كل شيء بلا ما نقعد نفسر كتير.

القدرة مسكة بإيد كل إنسان اليوم حامل هم بقلبه، وكل إنسان عنده مشكلة ريح باله. يلي تعبان أعطيه القوة وقويه، يلي ناطر شي خبر حلو فرح قلبه، يلي حاسس حاله إنه هو لوحده وحيد ذكريه إنه مش هو لوحده. مريم علمينا أن نكون أحن على بعض، أنه نسمع بعض أكثر، أنه نسامح بعض أكثر، وأنه نترك بقلوبنا مطرح للمحبة. يا أمنا مريم العذراء، خلي هالأسبوع يكون أسبوع خير، خير ببيوتنا، خير بأشغالنا، بعلاقاتنا، وبكل خطوة رح نخدها هالأسبوع. أمنا مريم العذراء، ضلي حدنا وحطي إيدك على كل بيت وعلى كل عيلة وعلى كل قلب بحاجة لحتى يعيش بطمأنينة.

0: هلا طلع الضو كل يلي عم يسمعونا على الاوتوستراد جوني ورايحين صوب جبال هيك تطلعوا لفوق صوب مريم العذراء سيدة لبنان.
1: حبك يا سيدة لبنان
0: قولوا لها يا عذراء يا سيدة لبنان يا امنا مريم ضل حامي هالبلد وحامي اهله وحامي كل بيت فيه.
1: خليني
0: نطلب منك اليوم شغلة وحدة انه تخلي لبنان يعرف السلام, خلي ولاد لبنان يعرفوا الامان. حطي ايدك على الجنوب يلي اليوم هيك اخبار كتيرة منقزتنا, طمني اهل الجنوب اهل البقاع اهل الشمال اهل بيروت اهل الجبل اهل كل لبنان.

منقول عنك انه انت سيدة لبنان، نطلب منك انه تكوني فعلا ام هالبلد، تجمع قلوب اهله وتبعد عنهم الخوف وتحميهم وين ما كانوا.

0: صلاة مقبولة يا رب على قلبكم جميعا، وإن شاء الله تكون صلاتنا وصلت للسماء وترجع علينا براحة وسلام.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: أنا وميلينا بدنا نتمنى لكم نهار حلو، نهار يكون خفيف وما يحمل معه إلا الأخبار الحلوة. صار ساعة 6:11 لكل يلي بلشوا معنا من أول دقيقة، ولكل يلي هلأ انضموا لنا منقلكم إن شاء الله صباحكم مليان ورد، ورد بدون شوك.

كل طرقاتكم وكل دروبكم بتكون مسهلة. والله يحميكم كل يلي عم يسمعونا على الطرقات من شر الحوادث. عشان هيك منقلكم ما تلتهوا بشي انتو سايقين، خصوصا الموبايل.

بلشنا اليوم نحن وياكم يوم التنين، وان شاء الله يا رب بيكون فاتحة اسبوع حلو علينا وعليكم. ومنهديكم انا وميلينا وردة حمراء.

كمان هلا بعد في موسم ورد، انا بعرف بايار بتبلش بلا بجبال يمكن فيه بس على اخر ما في احلى من الورد. ها والمستمعين بلشوا يبعثوا لنا ورد بشكل خاص، حتى الورد الحمراء، الورد الحمراء بالذات من زمان وإلى حكايه، حكاية حب وشوق وفرح. صدقوني قديش أوقات بتكون عم بتقدموا لشخص ثاني بتحبوه وردة وحدة، قديش هالوردة بتقول حكي أكتر من 1000 كلمة.

0: اشتقنا لكم كثير سبت احد ورجعنا اليوم لحتى نتلاقى نحن وياكم بيوم هالتنين الحلو كثير يوم التنين من شهر اب 17 الشهر.
1: صباح
0: يسلم
1: لي صباح
0: يسعد صباحكم جميعا. مرسي مين عمل لي 100 ورده لاحلى شرب المرسي.

صباح الجديد خلونا هيك ناخد حكمة نجرب نشتغل عليها خلال هيدا النهار. إنه اليوم يمكن أقطع بظروف كتير صعبة، بظروف حلوة، بظروف فيها تحدي، بظروف يمكن نحقق نجاح معين خصوصا بشغلنا. بس أنا بدي أقلكن بهالصباح الجديد ما تستعجلوا بالحكم على حدا. يمكن الشخص يلي منحكم عليه ويلي بيكون واقف بوجهنا وموجود قدامنا يمكن صدقوني يكون عم يمرق اليوم بيوم صعب ونحنا مش عارفين وانتو مش عارفين. فتذكروا دايما وفيقوا دايما انه كل كلمة حلوة منكن ممكن تغير مزاج انسان. يمكن هيك ابتسامة صغيرة بوجه شخص بتلتقوا فيه رح تعمل فرق اليوم اكيد بنهاره، وشوية تفهم يمكن تخلي نهار حدا يكون احلى، يكون هيك سهل عليه، يكون نهار رائع. فاليوم قبل ما نحكم خلونا نفهم، وقبل ما نزعل من حدا نسأل، وقبل ما نرد على حدا بعصبية ناخد نفس، نفس طويل ونعد مش للعشرة للمية. طلت يصير الوقت بكير تفل وتصير وين بكير ميلينا؟ صارت 6:18 دقيقة.

مين بيعرف في شغلة ما فينا نبلش نهارنا من دونها؟ مين بيعرف شو هي؟ كل عم بقلي القهوة ومش حيلا قهوة الكافيه دو برازيل. قديش القهوة بكير إلى طعمة تانية، يمكن لأنه بعضنا بيكون نصه نايم، يمكن لأنه أول فنجان بالنهار له هيك له نكهة خاصة، وأول شفة قهوة. هلأ في كتار عم يسمعوني عم يشربوا أول شفة، يا لطيف، هيدي لحالة قصة كبيرة. أول ما توصل القهوة عشفافنا منحس أنه خلص بلشنا نهارنا وقلعنا بكل نشاط. سبحان الله ريحة القهوة الصبح قديش حلوة، سخونة القهوة، طعمتها، نكهتها، حتى صوت الملعقة أنتوا عم تحركوا الركوة الصبح قديش حلو، وعم تنبهنا أنه بلش نهار جديد.

بدونكم نهارنا زيرو. قديش اوقات بنكون بحاجه لشيء كبير، بس هيك بيجي فنجان القهوه الصبح كم دقيقه هدوء قبل ما نبلش بالعجقه والتعب، وهيك شي حدا عم نشرب فنجان قهوه، شي وجه حلو قاعد بوجنا او حدنا، واو قديش بيصير نهارنا احلى. الوقت بيركض فينا ومنضل مستعجلين، خدوا 5 دقايق 10 دقايق قبل ما بلش شغلكم واشربوا اول فنجان قهوه، اوعى تشربوه على السريع وركض يلا وتحرق لسانكم، بس اوعى تختاروا الا الكافيه دو برازيل، اطيب بن موجود هلا بالاسواق وارخص بن واوفر بن، يعني غير انه الظرف سعره الارخص هلا بالسوق باكيل بن كمان اوفر. ليه بنقول اوفر؟ لانه تلقيه مثل ركوه مع الكافيه دو برازيل. تذكروا دايما انه لازم تكون انقص بملعقه عن غير نوع بن موجود بالاسواق. يلا دخلنا على سماع اصواتكم، مع انه بعد ما قلنا رقم وطريقه المشاركه معنا، فاذا للمشاركه بس على 71 989 989، فاذا 71 989 989. من برات لبنان 00961 71 989 989. مش وقتك يا واوا جوسي، يسعد صباحك. عم تقلي يسعد صباحكم شربول ومالينا، احلى ملكة بالاغاني مالينا، وان شاء الله بداية اسبوع مباركة مع يسوع. مرسي جوسي يحميك. كمان امي شال، يسعد صباحك العذراء مريم، تحميكم وتحميك انت وعائلتك. كنا نقلك ام العريس بعدك، هلا بدنا نقلك ام، لا شو بقولوا، خالة العريس. يلا الله يتمم افراحهم على خير، الان سعد ودانا عاصي الحلاني، مدام يمنى بتكون خالته للعريس.

0: كمان يسعد صباحك، العذراء تحميك. توني كيروس كمان من صبحك بالخير أنطون.
1: صباحكم علينا، إن شاء الله بكون هاكم حلو.
0: شكرا.
1: مستمعين كمان، طلب ينعاد عليكم بعيد السيدة.
0: مرسي وعليك يا ربيكا. مروان من عليك كمان يسعد صباحك. عبدو كمان من صبحك بالخير يا عبدو.
2: بركض وراك وما بوصل، بركض وراك.
0: يا الله مهضومة. تراس عادة من دال الأحمر. مين هيدا ابنك؟ اسم الله غامرة ابنها وحمل بإيده الكافيه دو برازيل.
3: صباح الخير شافوه، صباح الخير لينا، كيفكم منيح؟ سعدت بشوية تحميلكم يا رب حبيبي. أنا شربولي مرق مسيا دانيال العضير الأحمر، مرق أعطاني كافيه دو برازيل قهوي. والله أنا بشكره من قلبي، بشكره اسم الله حويش وهالخويجة مرتب ومعذب، يعني كل سفيت الحلو فيه. الله يحميه ويعطيه ألف ألف عافية. والله هلتني عم بشرب قهوة كافية دي برازيل، حلا شربوا بالدنيا مع تير رزق عادي حبيب قلبي.
0: تحية لك مدام تراز ولا أستاذ دانيال العريف صاحب شركة كافية دو برازيل. أنا طلع لعندكم على دير الأحمر، كان موجود عم تقول لأنه صاحب الشركة بدير الأحمر وتعرفت عليه وقدم لها كافية دو برازيل، ومصورة بشي بيكنيك ابنها عم بلقم الركوة وهي غامرته حاملة الباكي كافيه دو برازيل. لك ألف صحتين.

0: كمان بيرنا من صبحك بالخير وتحية كبيرة لك.
1: يسعد لي صباحك شربول وصباح ميلينا وصباح إذاعة أغاني أغاني، وينعاد عليكم وكل عيد سعيد وانتو بخير والعذراء تحميكم وتحمي جميع الناس يا رب، ينعاد عليكم ونهاركم حلو.
0: شكرا، تحية كبيرة لك.

0: الجواري يعطيكم ألف عافية وكلاية سيدة وأنتم بخير.
1: مرسي وأنتم بخير.
0: العدرة تحميكم وتحرسكم. شربل، أنا بس بدي أقول لك أنه أنا وجارتي أخذنا الفيزا نهار الجمعة.
1: سيدة سركيس، تحية كبيرة لك، الفيز على إيطاليا. ألف ألف مبروك كتار كتار كتار من المستمعين، من 110 المستمعين يلي رايحين معنا إيطاليا بتشرين الأول، بلشوا من الأسبوع الماضي يستلموا الفيز. أنا بدي أحيي كل اللي بيسعونا بالسفارة الإيطالية وبالتقلس، تحية كبيرة لكم ومرسي على اهتمامكم بأحلى مستمعين.
2: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71 989 989.
1: دادا عم تسألني شربول، إن شاء الله مشتت عليكم بسبع، ما شافوا الشتة بسبع وكانت شوب وفطيس، بس قبل ما رحنا الجمعة بميروبا شتت كتير كتير كتير مش شوي، وحتى تحول الجو كأنه طقس خريفي.

بتعرفوا شو أحلى شيء الصباح؟ غير القهوة. أحلى شيء الصبح إنه بعد في وقت لحتى نبلش من جديد. بالنهار كله إذا بدنا نقسم نهارنا أحلى وقت هو هلأ، الوقت اللي عم تسمعونا فيه، وكل يلي واعيين بكير صدقوني هيدا أحلى وقت. بعد وهيدا الوقت ما في شيء، ما في عجقة، بعد ما اجتنا الأخبار البشعة، بعد يمكن ما ببلش يدق يرن تليفوننا، وبعد ما بلش الركض والمواعيد والشغل والتعب، أحلى وقت هيدا. اوعى تتزمروا من الصبح من الوعي بكير. عمري ما اقول لك ولا عيونك دوبوني نظرتك تهزم عيوني. هالكم دقيقة هلا اللي عم تسمعونا فيهم وعم تلبسوا وعم تحضروا حالكم، هودي لإلكم بعد ما حدا شغلكم وما حدا عجقكم وما بلشت مواعيدكم. قوموا دايما بكير، افتحوا الشباك، خدوا نفس، اسمعوا صوت الدنيا كيف عم توعى حواليكم. جربوا دايما اول ما توعوا، يعني اول فكرة بتخطر على راسكم انتو فيكن ترجلوا دماغكم انه تكون اول فكرة شي حلو. يمكن لو كان يوم أحد مبارح، يمكن نهاركم ما كان كتير منيح مبارح، يمكن كان عادي، اليوم خدوا قرار أنه بدنا نفتح صفحة جديدة. يمكن بهالنهار في كتير شغلات ناطرتكم، أو يمكن يكون نهار عادي، بس أنتوا قرروا أنه بدنا نخلي هالنهار يكون أحلى من مبارح بكتير. يمكن يقطع النهار كله ما تعيشوا شيء مميز، ما يصير شيء معكم حلو، بس صدقوني أوقات أحلى الأيام بتكون وقت اللي بتبلش مع هيك صباح عادي كتير.

0: تذكروا دايما انه الصبح هو فرصة صغيرة لكل واحد منا لحتى يقول لحاله يلا اليوم بدي جرب يكون نهاري احلى. ان شاء الله يا رب صباحكم بيكون حلو وين ما كنتوا مع مين ما كنتوا.
1: صباحو شربل، صباحو ملينا، ينعد عليكم جميعا،
0: شوفكم
1: عين سيدي بخير يا رب. معك بشير مهنا من كفر ربيان.
0: تحية كبيرة لك يا بشير، لكل أهل كفر ربيان يلي استقبلوا ألاف ألاف الناس من كل لبنان. ما رح أقول المؤمنين أبدا لأنه في معي فيديوهات من فقرة وكفر ربيان ما إلى علاقة بعيد السيدة، عيب بالحفلات شو عم بيصير. ما بعرف شو له علاقة التكنو هالحفلات الصاخبة والناس وهالصبايا والشباب البلد ياب وهالفحش والسكر وما بدي أقول أكتر. ما يربطوا بقى الحفلات، يعني عم بحضر زميلنا جو معلوف طلعوا معه لايف بالMTV بالأخبار، عم بقول هيدا تقليد سنوي لمناسبة عيد السيدة. ايه كانوا عم يرتلوا الناس، هيك صار عيد السيدة فحش وعربدة ورحول أكتر كمان. وما تزعلوا منا أهل كفر ربيان وخصوصا بلدية كفر ربيان، معنا فيديوهات من حفلات التكنو يلي صارت فوق. ومبارع عم بقرأ بلبنان ديبيت، ما بعرف قديش صحيحة هيدي الأخبار على مسؤولية ميشيل أنبور ناشر موقع لبنان ديبيت، أنه كانوا في أشخاص مزورين ومصورين هويات مش لقلون وعلى الباب وعم بيقولوا معهم إثباتات ورح ينشروها تباعا، بالوقت يلي وزارة السياحة بتحذر انه على هيك حفلات او على نوادي ليلية يفوت اشخاص تحت 18 سنة، بيأكدوا انه في بالالاف كانوا تحت 18 سنة، 15 و16 كانوا بهيدي الحفلات اللي كان فيها فحش. حتى ما تقولوا ليش عم بحكي هيك، اللي بحب بعتلوا الفيديوهات والصور إذا أنتوا بنتكن بتقبلوا تكون بهيدا الإطلالة بهيدا اللبس بهيدا الفحش عم ترقص بفقرة بالمزار. وأنا أكيد أنه ما بترجع بيتها بالتياب يلي لبستهم، أكيد مخباية بجزدانة غير تياب لتقدر تفوت على بيتها ترجع وتحط عينها بعين إمها. مشان هيك الأهل يا أهل وعوه، أكيد مش كل الأهل بس ثلاث أرباع الأهل وعو بنتكن وين عم بتروح وين عم تجي ومع مين رايحة، والشباب كمان وعو يا أهل، حطوا الأرجيلة على جنب وحطوا تليفونكم والتيك توك والسوشيال ميديا وكل دقيقة دق إلى بنتك بعتيلي فيديو هلأ بدي شوف أنت مع مين وبحضن مين قاعدة، يا عيب الشوم شو صار بالمزار. طب عيبوا له عم تستهدف، كانوا عبرتلو كانوا عبرتلو لمناسبة عيد السيدة. صدق حالك يكبر راسك وانت اصلا شيء عجد، ما عم بقول لحتى تقولوا لي سمتمك وانت بطل لا مش عم بقول لحتى اعمل شهرة ورا هيدا الشيء، بس انا معي فيديوهات ومن قوى امنيه هيدي يلي بزقوا على يلي عم بيصير بكفر ربيان بعيد السيده. عن جد ما بدها هالقد، وين وزاره السياحه؟ معلوماتي بتقول انه معالي الوزيره كانت مسافره بعيد السيده، قديش تتفضل وزارة السياحة ويأكدولنا الشرطة السياحية انه كانوا قادرين يضبطوا هيدي الحفلات. قالوا رجعوا عيد السيدة لجوهره، عملوا رسيتالات، عملوا مش عملكن نعمل قديسين كلنا سوا، انه فيها تنعمل حفلات تكون فيها رقي. ليكوا حفلات القلعة بفقرة قديش كانوا مرتبين، شوفوا عبير نعمة هالعظيمة كيف رتلت أفي ماريا لأنه هي لمناسبة عيد السيدة موجودة فوق. ليكو فرقة كاراكلا قديش نقلوا صورة حلوة عن لبنان من فقرة للعالم كله. عندي صور وفيديوهات اللي واقع اللي نايم اللي طابب على الأرض اللي عم ترقص بطريقة يا عيب الشوم يا عيب الشوم.

0: حول الاسم شربول صباحو اللي عم تحكي رح اجرب ترجم قد ما فيه اللي عم تحكيه صحيح 100%. انا بشتغل ديليفري بالمزار وبفقرة حقيقة يلي صار غير مقبول. كل المظاهر اللي صارت بفقرة وبالمزار ما إلها علاقة بعيد السيدة ولا إلها علاقة بالكنيسة. كان في فحش. بدي أقول لك شكرا لأنه حكيت بهذا الموضوع ووصلت صوتي. تطلع كل الناس تصلي وترتل وتركع وتسجد بس انتبهوا على أولادكم يا جماعة.
1: صباحو شربيل، صباحو ملينا، نعز عليكم جميعا على كل المستمعين
0: معك حكمت مرزيني. بدي أتمنى عليك كمان، أنت من الأشخاص اللي بتحكينا كل يوم وبقول لك بليز وطي صوت الراديو من حدك لحتى ما نزعج المستمعين.
2: يبقى حدي بيعمل لي شو ما بدي، عمري حطو مليان.
0: شو حلو كنا بسبع مش هلا بتقولوا لأنه ضيعت ملينا. ليلة عيد السيدة بالعشاء القروي وقفوا الأكل، ممنوع حدا يأكل، وبرموا الكراسي صوب المسرح وبلشوا ليلة عيد السيدة العشاء القروي برسيتال للمرنمة الرائعة وصاحبة الصوت والإحساس اللي ما بيشبه حدا، كريستيان نجار. كبوا الإبرة مثل ما بقولوا بتسمعوا على النتا. وبعدين إجا وقتها بس عاملين عشاء قروي بكل معنى الكلمة، فنانين محترمين محترمين عم بيغنوا على المسرح، الضيعة كلها والضيعة المجاورة كلهم سهرانين بسبعل وجايبين أكلهم أو بيشتروا من هونيك وقاعدين ولمة حلوة وجمعة. هيدا عيد السيدة مش عيد السيدة فحش. هيدي كريستيان نجار كانت ليلة عيد السيدة عم ترتل بساحة سبل. لما تقولوا ليش شربل عم يحكي بهيدي الطريقة أنا انتبهوا، ما عندي شيء تشيك فرد بيان أحلى ضيعة بلبنان كله، بس أنا عمول على بعض الإيفنتات ما بدنا نشمل. كان في جيمانوكيان، كان في حفلات حلوة عم بتصير فوق،

بعد عملية شربول كيف العضلة بدها تحق بدها ترضى علينا. بيقولوا لها كيف ولادنا ما بدها تنجر بطريق المخدرات كمان.

0: شربول لازم يغيروا تاريخ راس السنة، لأنه اللي عم بيصير بفقرة هيدي احتفالات راس السنة ما إلها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بعيد السيدة. بشير عزاري يسعد صباحك. لا في قصص بتضحكني بس ماما، في قصص اللي إلها بتتعلق فيه ما بحب أقولها على الهواء لأنه قريهم قبل، بس في أوقات بحب والله مش عم اقول هيدا الشيء. ميرسي على كل اللي عم يمدحوا، بس مش عم اقول هيدا الشيء لحتى تمدحوا فيي، بس صدقوني زعلت كثير. قلت لها الملينا لو مأخر التنين بدي احكي هيدا الموضوع، لانه الفيديوهات اللي وصلتنا من القوى الامنيه ومن الضباط اللي قرفوا هن وعم يخدموا فوق، قرفوا من يلي كانوا عم يشوفوه قدامهم، من الفحش يلي كانوا عم يشوفوه. ليش فرح يسعد صباحك. نعيد سمر، سمر جوزك بعيدك عبده، وبنتي وبنتك مريم. سمر ومريم اثنين عيد ميلادهم، عقبال 100 سنة يا عبده، ضلكم مجموعين سوا. الله يرحمك يا ملح بركة كولونيل سعد، يطن كولونيل سعد، تحية كبيرة لك. يان خليفة من أهمج يسعد صباحك.
1: صباح الخير شرب الملينة،
0: صباح الأنوار.
1: الحياة ما بتعطينا كل شي منحبه، بس يلي بيحبونا بصدق هن يلي بيعطونا كل الحياة. ندى
0: نبع قليل. ندى يسعد صباحك. بدي أذكر كل المستمعين إذا ما لقيتوا كافيه دو برازيل هلأ بشك، لأنه صار موزع موجود بكل لبنان، إذا ما لقيتوا مطرح ما أنتوا ساكنين يمكن يكون في طلب كثير عليه، بعتوا واتساب للشركة على 76 777 361، وهن بيدلوكن على أقرب مركز بيع لكافيه دو برازيل على بيتكم. فإذن 76 777 361.

0: عشر المارينا. بونجور للجميع، يلا ان شاء الله نكون عيد سعيد انت بعد الخير. وبدلك يا شربل يا شربل ما ينسى كثير، نحن بنحبك كثير كثير فول باكج. اوكي يسعد صباحكم، هذا اسبوع موفق للجميع. مشتاقين من صيدا.
1: شكرا لي، تحيه كبيره لك.

0: بعرف بكل بيعة بيكون فيها مهرجانات، البلدية هي مجبورة هي تبرم تشوف شيء في شيء شواز، في شيء مش مضبوط مثل هذا الموضوع، لازم هي توقفهم شرطة البلدية.
1: هي بلدية يا حكمة بدها تلحق على آلاف آلاف الناس اللي كانت موجودة، ولكن قوى الأمن الداخلي كانت مستنفرة مع بيين الدنيا. أنا بدي أحيي كل ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد العبدالله عن جد على حضوركم بمنطقة كسروان. هيدي أول سنة بشوف هالانتشار الكتير كبير على الطرقات، فألف ألف تحية لكم.

0: بس تعرفوا شو هالتناقض بهالبلد للأسف. يعني نحن كنا حتى مبارح بعدنا مكملين وعم نحتفل بكل ضيعنا اللبنانية وعم نحتفل بعيد انتقال السيدة العذراء، وكنا حابين ان هيك نطلع من لبنان رسالة للعالم كله انه نحن بعدنا هون وبعدنا بنعرف كيف نعيش رغم كل شيء عم بيصير فينا. وبنفس الوقت لبنان تاني كان بالجنوب، أهل الجنوب كانوا عم يتفقدوا بيوتهم، عم يتفقدوا الركام والموت. 11 قتيل بأنصار وبدير الزهراني، بينهم في أطفال وبينهم في نسوان، و19 جريح. ليكوا هالتناقض، ناس عم ترقص وعم تدبك وعم بتغني وناس عم بتلملم شهداء والضحايا وأشلاء الضحايا وعم بتلم الجرحى. شو هالتناقض يا ربي بين هالصورتين؟
1: زهرة الجنوب يا عصفورة البكي.
0: وقديش أهل الجنوب وخيفانين، خيفانين من اللي جاية. يعني الحكى كتير امبارح عن النزوح، ما بعرف قديش مزبوط هالشي، إذا حدا بيعرف يخبرنا من المستمعين. من ضيع بالجنوب، من الضاحية الجنوبية لبيروت، ناس ضبت شنطة وبلشت تتحضر، وناس صارت موجودة بالطرقات. هالمشاهد قديش بترجع تذكرنا بالنزوح يلي صار مؤخرا ابتداء من 2 أدار الماضي. ليش هالمشاهد بتذكرنا بخوف أهل الجنوب يلي عم يرجعوا يعيشوا نفس رحلة الرحيل. أقولكم قديش بعد بدهم يضلوا أهل الجنوب يتركوا بيوتهم، قديش بعد لازم يرجعوا عليها ويعمروا يلي تهدم وبعدين ينطروا الضرب الجاي. قديش هيدا السيناريو رح يتكرر لكم بعد.

والأصعب شيء عن جد والأبشع شيء هالتناقض اللي عم بحكي عنه. يعني سوشيال ميديا مليان بفيديوهات لناس عم ترقص وعم تحتفل بعيد السيدة وناس مبسوطة وبين صفارات الإنذار والإسعاف والخوف من نزوح جديد. وكأنه اللبناني صار لازم يعيش بهيدي الثقافة، حياة موت نزوح رحيل وكلهم بنهار واحد. كل شي عم بيصير فينا رح نضل نعيش، مش نكيّب بحدا، مش لأنه الفرح يعني أنه ننكر أنه نحن موجوعين وأنه عم بيصير هيك بجنوبنا، بس صدقوني لأنه الحياة بلبنان كانت وبعدها بحد ذاتها شكل من أشكال الصمود.

0: صباحك بونجور بونجور لإلك
1: يا هلا يا هلا
0: خي شربول حبيب قلبي، احلى صباح لك. يعني عم تحكي عن هذا التناقض، انا كان ست تقول لي يعني ست اذا اذا اذا بتحبل وبتجيب ولد لبنان بصير بلد. الله يهدي البال ويكون مع الشعب اللبناني ويفرجها على الجميع. حبيبي عم بحكيك انا من ولايه الاريزونا بامريكا، عم بسمع عليك، مبسوط فيك والله حبيبي. حبيب قلبي
1: تحيه كثير كبيره لك. لا بس ما بدنا نكون متشائمين هالقد، ان شاء الله يا رب بيصير عنا بلد. على سيرة الولايات المتحدة الأمريكية، شفت دموع السفير الأمريكي بلبنان بفقرة وقت قال قصيدة الشاعر مازن غنام، بدي حييه، مش معقول شو هالشاعر الكبير من شوقة المجد. قديش بكي السفير الأمريكي ميشيل عيسى. عرض جديد بدنا نطلقه لأول مرة من برنامجنا من صارت ستة لمؤسسة الأزة للمعدات. بس ما تنسوا أنه بعده العرض اللي حكينا عنه نهار الجمعة وكتير صار في إقبال بيوم واحد عليه، لفت النرويج 40 متر ب$15 بس نرويج لحتى تسقوا وتشطوا، فهذا العرض بعده مكمل. هل عرض جديد؟ خلونا نشوف أنا وياكم شو هو.
2: صباح الخير، عرضنا جديد سيبة منزلية 6 درجات بس ب$24.
1: $24 فإذا سيبة منزلية قد قال 6 درجات. تحية لك أستاذ جوزيف الأزة. مؤسسة الأزة للمعدات مثل ما بتعرفوا عندهم 4 فروع بالمدينة الصناعية بسد البوشية على جالوري الاتحاد على أوتوستراد سن الفيل، وعلى الدورة ما يهمك أبدا مهما الزمان. وإذا بدكم يبعثوا لكم صورة السيبة بالواتساب على 03-386-322 03-386-322.
3: بونجور بونجور أكشاربيل،
1: كيفك؟ يا هلا.
3: سوري يمكن أنا هيدا الفويس وصل لك مأخر، بس تعليقا على الشباب وطيش الشباب والأهالي، نحن مبارح رحلنا شعب من وراء الطايش ومن وراء السلاح ومن وراء ما بعرف إذا سكر أو ما سكر، رح شعب مثل قلب نهار، الله يرحمه ويصبر أهله.
1: للأسف ليش الجريمة اللي صارت بأرطبة بحصرون بقضاء بشري، يعني شو عم بيصير بهالبلد؟ طرف قلبي مين اختار انت انت أحمد من الحمرة، يسعد صباحك. عم بيقول لي إنه هو شاف فيديوهات كتيرة من فقرة. يا الله شو هالويك إند اللي كان شمالي بامتياز، أنا وميلينا وأصحابنا بيت خليل أنطوان خليل وعائلته ماري ويورجو وليا و سليم ورانيا. عن جد كنا نازلين كل الوقت بأوتيل ببنشعة، بس برمنا كل شمال كل الليل العيد كنا بسبعة طلعنا على الميدان. شو هالساحة الميدان بأهدن يلي بتعج بالحياة. طلعنا مبارح تغدينا ببشري سكوير، كمان حلوة كتير بشري. على سيدة على مزار سيدة مزيارة، هالمحل الحلو كتير. بتعرفوا أنا لأول مرة بزور كنيسة ماريا غوريتي بمزيارة. مين طالع ومين زاير هالكنيسة الحلوة كتير يلي انعملت، عملوها أهلها الله يرحمها ريا شدياء يلي كمان هيك راحت نتيجة الطيش اللي قتلها ودبحها أحد السوريين اللي كانوا بيشتغل ناطور عند أهله. مش معقول شو هالاستقبال الحلو بالكنيسة ماريا غوريتي. دايما في شخص حاضر بالكنيسة، كل ما يصيروا جروب كبير بالكنيسة بيعملون عرض كيف تعمرت وبأي ظروف تعمرت الكنيسة مع شرح مفصل. وعن جد تحية لأهله الله يرحمها ريا. أنا بدي حييهم على

0: هالحشمة بيقولوا على هال اللي مخصصين هذا المطرح عن جد للصلاة والتأمل. ممنوع نحن طالعين بالشورتات، ممنوع ولا شاب يفوت على الكنيسة بالشورت، مجبور بلبسوه الشباب فوق، بلبسونا مثل عباية طويلة، والصبايا كمان ممنوع يكون حدا لابس لا مظلط ولا قصير، لأنه هيدا مطرح مش مطرح سياحي، مطرح ديني للصلاة والتأمل. هي قديش في مستمعين بيقولوا لي طالعين يمنى مدام يمنى ميشيل، عم تقول لي انا طالع كثير حلوه. رامي دميان عم بيقول لي اكيد شربول انا زيرا سي ماريا غوريتي. ايه عرفت، لانه قبل بيومين طلع حكم بحقه ل الواطي اللي كان عايش عندهم وبياكل من معجنهم مثل ما بقولوا، ما بيتأمل لهم. عبدالله الكوراني عم بيقول شربول انا بدي ميزانية خاصة لمؤسسة الأزة، وكمان ميزانية خاصة لمطانوس تريدينج، لأنه شو ما تحكي عم بشتري. تحية لك يا عبدالله.
1: شربول بونجور، كيفك؟ منيح؟ تمام. مع كرواب من دحلة. طلع تمام من الشيفة، حكيتك هيك كنت مسافر.
0: اهلا وسهلا فيك، يلا شو انبسطنا باهدن زحلة، ميدان التقينا باصحابنا جايين من زحلة. يلا وينكم يا جماعة؟ خبرونا وين عم تسمعونا، باي مناطق. بديش أذكر في كتير واتسابات عم بتطلع على تليفوني، مشاركات المشاركة بس على 71 989 989 بس على هذا الرقم.

0: 17 بول نعد عليك والله
1: على
0: الكنيسة كثير كثير كثير كثير حلو كثير حلو كثير حلو. أنا طلعت على من المراحم ورجعت كفيت على الكنيسة طلعت شفتها كثير حلو.
1: إيه كثير حلو أم المراحم بتجنن بزيارة. يلا حدا ماريا عم تطلب رقم مؤسسة الأزياء للمعدات وأنا دايما عم عيده 03-386-322.
2: داخلك ولا هوا شمالي ولا
1: لبنان كله حلو شمالي.

لبنان كله حلو من الشمال لعكار لطرابلس للضنية للكورة البترون كل المناطق الشمالية حلوة. ليش بيت قدي حلوة عند قدي حلوة عودين هالمنطقة الخضراء جبال كسروان المتن قضاء بعبدة صيدا صور الجنوب كله النبطية إن شاء الله الجنوب بيرجع أحلى. ليش زحلة في أجمل منها البقاع الغربة وهالخضار بعلبك الهرمل البقاع الغربة رشية رشية في أجمل منها وأجمل عاصمة بالدنيا كلها بيروت ست الدنيا.

دايما بنقول بيوم واحد فيكم تبرموا لبنان كله، شوية بتكونوا بالجبال شوية بتصيروا على البحر. ليش سهل البقاع بشرفكم في أجمل منه؟ أنا بتقتلني بيقتلني المشهد بس نكون طالعين من عيون السمان على سيدة بشويت، توصلوا محل على كوع بهالجرود وبيطل عليكم سهل البقاع كيف مقطع كل قطعة لونها شي. هالبلد الصغير على الخريطة بس قديش هو كبير بكل شي موجود فيه، بأهله بمناطقه، وبتأثر فيه. يمكن أحلى شيء بلبنان إنه وين ما رحتوا وين ما برمتوا بتلاقوا شيء بيخليكم تقولوا عن جد شو حلو هالبلد. صباح الخير لكل لبنان، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، من البقاع لبيروت للجبل، تحية كتير كبيرة لألكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا خبرونا، بدنا نعمل أبال وين عم تسمعونا وبأي مناطق، بس ضروري تذكروا مناطقكم على 71 9 8 9 9 8 9، يكونوا فويسات سريعين.

0: مين كان بقلعة امرامي ليلة عيد السيدة يوم العيد السبت امبارح الاحد؟ خبرونا عن الاجواء كيف كانت واذا حبيتوا اللقمة كمان. قد ايه حلوة القعدة عندهم بالكاسل روف توب. يلا وحجزوا لهالويك اند من هلا، كل سبت عم تكون عندهم سهرة غير شكل مع المطرب فادي الجميل. إذا بدكم تحجزوا لهالسبت أو الأحد على الغداء 71-170-110 بذن 71-170-110 هيدا رقم مطعم قلعة أمرامي بعين السعادة، أحلى أجواء الضيافة اللبنانية، صدقوني أطيب لقمة. يا الله نوال الزغبة شو عملت بالساحل الشمالي، انتو رايحين من القاهرة على اسكندرية. اسراء وينك يا اسراء؟ كان النجم وائل جسار والنجم نوال الزغبة، مش معقول الفنان اللبناني قديه بيرفع اسم لبنان برا.
1: بونجور شربين، معك جهاد تسمعك كل يوم زيتون ولا شفيع؟
0: يسعد صباحك جهاد، يلا الله يكون معك على الطريق.
2: بونجور مالينا، أنا من جاي من دار أوبل على شغلي على الحدث.
0: يسعد صباحك فادي يا ناصر، سبا بركات مختار مع كفرة، تحية كبيرة لك، عم بعيد الجميع بعيد السيدة والعضلة تحميكم ونهار مبارك كمان لك مختار. يلا مين عم يسمعنا خبرونا، ريتا من زق مصبح، ولا مرة بتبعتي فويس؟

0: سميرة أنصو من فرنسا عم تحكينا، عم تقولي شربول شو حلو هالكلام عن الجنوب وعن الشمال وعن كل لبنان، بيكبر القلب وبس في حسرة بقلبنا إنه نحن بعاد عن الجنوب. سميرة من الأشخاص اللي فلوا من الحرب الأخيرة على فرنسا وتركت ضيعتها الدوير.
1: صباحو معك أدل من فترة لجوني
0: يا عيوني. صباحك أدل، يلا حاضرين لنا استقبال على الساعة الساعة رح يمالينا على سان جون اليوم الأيوب الساعة 12 لربع مكون عندكم
2: جايين يا أرز الجبل جايين.
0: يلا بدنا نولع، بدنا نعرف من أي مناطق عم تحكونا.
1: موجود شربيل، إن شاء الله نهارك حلو. أنا كنت بقلعة أم رامي ليلة السبت يعني يوم عيد السيدة، كان معنا 2 سيدة وكان في شادي جميل عم بغني فادي. كان الأجواء كتير حلوة.
0: تحية كبيرة لك مدام لميا سماحة، خير المهم تكونوا انبسطوا.

0: محلي.
1: أديل حضرت لنا مهرجان ميلينا بسان جون بالمستشفى. شاكر سلوم عم يسمعنا بدبي. جوزيت عم تسمعنا من عشقوط.
2: صباح شربول معك إلي. أنا شوفير تاكسي بسمعك كل يوم بكل لبنان كل نهار.
1: الله يكون معك، أحلى شغل والله، بتزوروا مناطق وما بتزهقوا. هلا عم تسمعنا من كفر متى. يلا خبرونا وين عم تسمعونا، بأي مناطق، على 71 9 8 9 9 8 9. بلينا أمك لينا مشيت من سبعل وصارت بجوني، يخزل العين عنك. اي ساعة مشيتي من سبعل وسمعتنا كل الطريق من سبعل على جوني. هوني متى انطلق من جبال صوب جوني وعم يسمعنا. كمان رامي عم يسمعنا من جوني. انتصار الظاهر عم تسمعنا من ألمانيا. بسكن

0: حلو كان مهرجان عيد السيدة بحراجل.
1: صباح الشربل صباح مالينا سمزم من ما حكيت بس أكيد أنا عم بسمعكم أنا
0: دغري بسرعة حنان
1: وهلا شيء صار يا جماعة عم بسمعكم كل يوم بس أنا بحب اليوم تعيدني اليوم عيد ميلادي مرسي شربل مرسي مالينا
0: عبيد المية حنان بس ما عم تسمعنا من زوق مكايل شربول عم نسمعك من المنصورية على بيصور أيسر

0: تعمل سبور على جمال عواد، عم تسمع تعمل سبور على بولفار عم شيت وعم تسمعنا. يلا انا بدي احيي بلدية عم شيت على هالبيان المهم يلي عملوه، يلي تصوروا عم بيصير تشحيل، هي بتصير بالمناطق، عم بيشحلوا شجر بساحة عم شيت مطرح ما في ذاكرة عم شيت، وفي نقمة كبيرة هيئتهم قصين شجرة اللي عم بيشحلوا من البلدية، قصين شجرة معمرة. البلدية اعترفت بخطأ الشنيع وعملت بيان بتعتذر من أهالي عم شيت على اللي صار واللي بيتحملوا مسؤوليته اللي كانوا عم بيشحلوا، ورح يفتحوا تحقيق بالموضوع وبيطلبوا أهالي من أهالي عم شيت أنه يقبلوا اعتذارهم. وعدهم رئيس البلدية والمجلس البلدي أنه رح يشوفوا عم شيت خضرة من ورا هيدي الشجرة اللي انقصت، هيدا الشارع كله رح يرجع أخضر، رح يزرعوا شجر كبيرة دغري مش صغيرة، هيدي من ورا شجرة انقصت. قديش في مجازر ارتكبت بضيعة لبنانية. شربول أنا كمان عم اسمعك من زيتون لجبال على الكولوني، رافائيل ومايكل لحود يسعد صباحكم. وحياة الله اشتقنا لتلاميذ المدارس، بدنا شي وتبلش المدارس. يا على سيرة المدارس حطين لنا غنية أوزمو ميلينا. كل الأهالي اللي عم تسمعونا وكمان إذا في معلمات أساتذة حدا بيشتغل بالإدارة، لأنه هلأ بكونوا المدارس فاتحين كرمال التسجيل، بدي أذكركم أنه ضروري ضروري ضروري تحكوا مع إدارات مدارسكم إذا بدكم شركة مطانوس تريدينج يكونوا عندكم مع عودة تلاميذكم للمدرسة. ضروري تحكوا معنا قبل، رح نحجز أول 30 مدرسة. ما ترجعوا تحكونا مؤخرين وما عرفنا، يعني يلي بيعرف إنه في مدارس بهمة هذا الموضوع ضروري تحكوا معنا من هلا على 03-777-969. أنطونيو من أهدى عبيلة شربول، زرتوا سيدة صغرتها؟ لك يا أنطونيو شو هالعادات الحلوة كتير، عادات إيمانية. كيف يا عم أهل الأهدن كلهم بينزلوا ماشي من أهدن على صغرتة بليلة عيد السيدة؟ كنا قاعدين بأوتيل شو اسمه ميلينا ريزيدانس لو لاك، إذا بهمكن نكون مع الباك تو سكول اللي عم نوزع أوزمو عندكم مع أنيماسيون وكاركترات وأجواء حلوة، ومحضرين لكم بوكسات لكل تلاميذ المدارس مليانين من منتجات أوزمو، بعتولنا واتساب على 03-777-969، بذا 03-777-969. وحيد عم يسمعنا من زحلة، تحية كبيرة لك وحيد. كيف عم تسمعنا على ال على الراديو او على الابليكيشن؟ بونجور شربول، بونجور مدينة، انا عم بسمعكم من لاغارين كولومب بباريس. وين مدينة؟ وين يعني لاغارين كولومب؟ وين مطرح ما في مطعم او بيروت في باريس. جورج عطية يسعد صباحك، ما تنسوا تتسوقوا من عند مطانوس تريدينج.
1: بونجور شاربول، بونجور مليلة، انا جاي من دفاع مدني من برج حموت على من شارع ماجي حاج على مفرع رومي جديدي.
0: اسحاق انت بتسوق او بتروح بالتاكسي على شغلك؟
2: هاي مليلة، أنا سيفانا، أنا الكولوني. كيف كولوني؟ بحبكن.
0: وأنا بحبك. وميلينا قالت لي على دينتي أنه بتحبك كتير كتير كتير. قال
3: بونجور شربل، أحلى صباح. أنا ما راح أطفئ أنا معك على قصة المدرسة، لأن أنا بس تبلش المدارس بصير عندي اكتئاب.
0: حلوة منك أو منك، ما بعرف مين اللي حكينا. قولي با، أنا شو قلت؟ او بيروت، شو قلت؟ او بيروت يمكن قلت. اوليبان، اوليبان مطعم حلو كتير. جورج انطونيوس من مجلس معوش يسعد صباحك.
1: انا عندي تويوتا 95 كارينا ابيض.
3: انا ما راح ادفع انك عصر.
0: يا الله ما ضمك اصحى. الله يبعد الضربات يا اصحى. بونجور شربول معك دانيال، عم نسمعك من امريكا. بليز يا ريت يا دانيال، كل يوم عم تطلب هاي الغنية، لو موجودة مرقناها. للي مقدسي وطني، لو موجودة مرقناها.
4: سألت صباحك شربول، نهارك مبارك يا رب، إن شاء الله بنعاد عليك وعلى الجميع.
0: شكرا شربول، وعليك.

0: بزينة، زينة اللي قالت بتكتئب بس بدها تبلش مدرسة. كمان سمر عم تسمعنا من الدنمارك، تحية كبيرة لك. عبد الله الكوراني عم يسمعنا بقلب حلبة، قلبي شغله.
1: بونجور شربل، بونجور ميلينا، يسعد صباحكم وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير يا رب. عيد الصيدة شربل. يوم السبت كان محل عوينات مسكر، راح أجرب اليوم أروح لعنده لنشوف. يسعد صباحك إدوار من الدكوين.
0: إدوار كان عيد عطلة رسمية، تذكر أنه عيد السيدة كان، مشان هيك بنقلكم تلفنوا قبل ما تروحوا عند أي حدا. فيك تحكينا أو 03 أو 76 660 330، كثير هي الرقم 660 330، أو 03 أو 76. عم يحكي عن أشقر أوبتيك. كنت عملكم عن طانوس تريدينج. عاملين عروض كتير كبيرة، كل اللي عندهم بيتس، كان عندكم بسينات، عندكم كلاب، استفيدوا من العروض الكبيرة. يعني عم تاخدوا أرخص من سعر الجملة، مش بس أكل، كمان كل الأكسسوارات، تياب، كل مستلزمات هالحيوانات الأليفة. شو ممكن يخطر عبالكم؟ مش هناك ما في يعدون كلهم، فوتوا على الويب سايت tanostrading.com وفتشوا عليهم واختاروا اللي بدكم اياه، وفيكم تطلبوا اونلاين. بس تطلبوا اونلاين ما تنسوا تكتبوا اغاني 15، اغاني 15، لحتى تستفيدوا كمان من عرض 15%. هيدي البرومو كود اغاني 15، هيدي لكم مستمعي اغاني اغاني. وبس تشتروا ب $40 واكثر، اسمائكم عم بتفوت بالقرعه، رح بيصير في سحوبات على هدايا قيمة، أقل هدية قيمتها $200. سامحني إذا أنا عزبتك. وجو شربول معك علي، أنا عم بسمعك من الضاحية الجنوبية لبيروت، أنا كل يوم بسمعك. عم يطلب مني غنية نادي النجمة، مش قصة عمولة، الحكمة، أنت كاتب النجمة بس هيدي الغنية للحكمة. ضيع. رقم طانوس تريدينج 03 92 92 83، فإذا 03 92 92 83 فيكن تطلبوا من خلال هذا الرقم، بس بليز واتساب فقط مش اتصال. وهذا الرقم هو ذاته كمان إذا أي مدرسة حابين إنه طانوس تريدينج يكون عم يشاركوا معكم باحتفالات بدء العام الدراسي، احكون كمان أو بتحكونا، بتحكوني لإلي أو طانوس تريدينج، ما في مشكلة.

0: وقت الساعة 7:16 دقيقة من جديد بدنا نصبح بالخير كل يلي عم يسمعونا.
1: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71 989 989.
0: لكل يلي بلشوا معنا من الساعة 6 الصبح تحيتنا لكم، ويلي انضموا لنا هلا كمان من رحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله تكونوا واعيين منيح، تكونوا شربتوا قهوتكم الكافيه دو برازيل على رواق، وصرتوا جاهزين لحتى تكفوا النهار بنشاط وبحيوية.

0: بحبك مش
1: وإذا هالنهار ناوي يتعبنا ويكون ثقيل علينا منقول له من هلا روق بدنا نروق على مهلك علينا
2: بنت الجيران يا ابوكي وصاني
1: شكرا شكرا نبيل ضو من بسكنتا. جوسي عم تقول لك يا مالينا انت ملكة الاغاني.

يلا هلا صار وقت الربح، بس بدي انا اسكر، فيك تشغل السنترال من عندك. بس معكم من هلا للسبعة ونص، اذا حدا بده يكون عامل داونلود لابلكيشن سيرفي فايند ليقدر يشارك معنا.

دايما عم نخبركم عن سيرفي فايند هالابليكيشن اللي بتاخد العقل بتسهلنا كل امور حياتنا قلبي بضمك انا حبيبي وما يهمك بيك خيك امك سيرفي فايند بتحسوها بلك الف تطبيق بتطبيق واحد شو ما بيخطر عبالكم شو ما انتو عايزين اي خدمة بدكن اياها صدقوني بتلاقوها بالابليكيشن سيرفي فايند شو بدكن عايزين سنجري بدكن استاذ بدكن معلمة ولك بدكن شي مطعم شي جراج جيم تعملوا سبور شو بدي عد لعد كله بتلاقوه كل الخدمات الصغيرة والكبيرة بسيرفي فايند عملوا داونلود إذا بعد ما عملتوا داونلود مجانا يعني ما في أي كلفة بس اللي عندهم خدمات ومصالح وبدهم يشتركوا بيدفعوا بالسنة اشتراك $10 ألاف ألاف الأشخاص صاروا عاملين داونلود ومئات الخدمات موجودة بسيرفي فايند ما بتعزلوا حالكم بدكم شيء دغري بتعملوا سيرش ودغري بتلاقوا فيكم حسب ما انتم اخترتوا وقت اللي نزلتوا اللغه او عربي او انجليزي وصدقوني بس تصير يعني مصلحتكم موجوده على سيرفي فايند بتصير تبين على كل اللي عم يفتشوا على هيك نوع مصلحه كمان فرصه رائعه للتلاميذ حتى تطلعوا مصروفكم وزياده فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند فيكن تبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة كل حدا عنده مهنة أو مؤسسة وبحال اشترك بسيرفي فايند بصير يطلع لكم نسبة من الاشتراك وإذا بدكن النسبة تكون أعلى اتصلوا بسيرفي فايند وهن بعلموكم كيف انتوا قاعدين ببيتكن بتكونوا عم بتطلعوا مصاري رقم سيرفي فايند 70 10 77 06 أو نفس الرقم بس الكود بيتغير 71 10 77 06 فإذن إذا حدا مشترك عمل داونلود لسيرفي فايند يتصل فينا على 01-322-1000 فإذا بده يكون حدا مشترك بسيرفي فايند ورح لكم شو هي الهدية هدية اشتراك لمدة شهر بنفس النادي اللي بلشت أنا بعمل فيه سبور يلي هو Good Life Fitness موجودين هن عندهم 4 فروع نادي كتير مهم موجودين بعلاي بعين الرمانة بجل الديب وبالكاسليك على الطريق البحرية أنا اختارت لأنه قريب على بيتي الكاسليك وجه تحية لصاحب الجود لايف فتنس باسل وللكوتش البيرسونال ترينر يلي عم بتدرب معه سامر فأذن اشتراك لمدة شهر بالجود لايف فتنس انتو بتنقوا كاسليك علي عين الرمانة او جل الديب إذا حدا بهمه هيدي الهدية بس يكون عامل داونلود لسيرفي فايند ما بده شيء هو السؤال ابليكيشن سيرفي فايند يعني إذا بتطلع على السكرين عندكم حتى لو ما فتوا عليها اللوجو هو مكتوب حرف الأس وفايد فيه حرف الأف شو اللون يعني اللوجو شو لونه إذا حدا بهمه 01-322-1000 ورح اترك مجال على الواتساب على 71-989-989 إذا حدا عمل داونلود لسيرفي فايند أو اتصلوا على 01-322-1000 أو بعتولي على واتساب على 71-989-989 الهدية كتير قيمة اشتراك لمدة شهر بالجود لايف فتنس أو بالكاسليك أو بعين الرمانة أو بجل الديب أو بعلي كثير على الواتساب عم تقولوا لي انا بهمني بدي اعملوا لي سكرين شوت انه انتم عاملين داونلود لسيرفي فايند دغري بتربحوا

0: بس بليز ابعتوا لي الاسماء بالمرة. فاذا ابعتوا لي اعملوا سكرين شوت لسيرفي فايند وبعتوا لي على 71 9 8 9 9 8 9. صلى الله عليك يا عبد الله، ما بقف شيء يا عبد الله. طيب اوكي وصلني كثير، بس اول حدا بيقول لي انا. الله امزح. يلا عن جد بشكل عشوائي بدي اعتذر من كتار كتار. يلا رقم ينتهي ب 6 5 8 رد علينا تشوف وين بدك، لان ضروري نبعت وين بدكم الاشتراك. كتير وصلنا، ثانك يو لكل اللي عمل داونلود لسيرفي فايند. الو بونجور.
1: بونجور
0: مين معي؟
1: معك زياد سمعان.
0: زياد سمعان بدل لك الف مبروك، انت قلت لي بهمك الهديه وبعثت لي انه عامل كمان داونلود لسيرفي فايند. بيير انت وين ساكن؟ باي منطقه؟
1: بكفر ياسين طبرجه.
0: فيك توطي صوت الراديو على خير من حدك؟
1: بكفر ياسين طبرجه.
0: اوكي فاذا يلا بنلتقى انا وياك بالجود لايف فتنس بالكاسليك على الطريق البحريه، اقرب فرع عليك. اوكي
1: اوكي
0: ثانك يو. يلا اسمك صار موجود عندهم وان شاء الله بنلتقى بالتمارين سوا. اوكي
1: جزا الله
0: الف مبروك. الف مبروك. فاذا بدون مبروك لبيير سمعان ورقمه رقمك رح نبعته لسيرفي فايند وهن بيتصلوا فيك، واكيد بكره في جائزه مهمه من هلا لوقت تعملوا داونلود لسيرفي فايند. بكره الهديه قيمتها $100.

0: تنسوا بعد دقيقتين بتلاقيكم ميراي، بعد أربع دقايق عفوا بتلاقيكم ميراي مع برنامج من قلب بيروت على 7:30 تماما.
1: صباح شربول، كيفك؟ سمير كامل معك، نازل من العزر عجل الدين. ما فهمت شو الموضوع.
0: شو الموضوع؟ سألناكم وين عم تسمعونا. أعتذر من كل الأشخاص بعدكم عم تبعتوا لي، خلصت المسابقة ما تبعتوا بقى السكرين شوت لأنه عاملين داونلود للسيرفي فايند. بكرة في ربح جديد. طب سألكم عن مطعم قلات أمرامي، مين كان مبارح أو السبت أو الجمعة بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان؟ خبرونا قبل ما نختم مين كان وقديش انبسطتوا وتسليتوا واستمتعتوا بالبرنامج الفني.
2: صباح وكيفك، بس بدي اقول جود لك اليوم للجيم لليانو وانجلينا، جيم الباسكت اليوم ان شاء الله بيربحوا.
0: ان شاء الله بيربحوا. مين ولادك؟ جلسة خوابي كل ويك اند عم بيكون عندهم برنامج حلو كتير، خصوصا الاحد على الغداء عم بيكون عندهم الفنان غازي نجم وأشواء حلوة ولقمة كثير طيبة. يلا طلعوا باوردوا وعبوا برود من كفر دبيان. إذا بدكم تحجزوا لهالأحد 03-554-3322. كمان مطعم جلسة الخوابي كفر دبيان بيستقبلوكم، بيستقبلوا كل مناسباتكم الصغيرة والكبيرة. بعدها 03-554-3322.

0: بنكون وصلنا لنهاية صارت ستة لليوم. بدي اعتذر من كل المستمعين ما تبعتوا بقى، هلا فيكم تتواصلوا مع ميراي، عندكم ساعتين ونص للعشرة. شكرا من القلب لكل حدا كان معنا من الساعة ستة ولهلا، ولكل اللي بقيه معنا للعشرة. بدي اتمنى لكم نهار حلو واسبوع مبارك يا رب، ان شاء الله نهار بيكون مليان خير. ديروا بالكم على حالكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. بترككم على امل لقاء جديد بكرة ابتداء من الساعة ستة الصبح، كمان رح بيكون في محطتين بعد شوي على 8 وعلى 9 مع ميري. لينا يعطيك العافية، فإذا اللقاء بصارت ستة بكرة بس بعد شوي بلاقيكم على 8، تبوا على حالكم، باي باي.
1: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: الحليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: شو في؟ احكي لي يا ساكت. عمين عم تكذب؟
3: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شيء؟ اذيتك؟ قربت صوبك شيء؟ لاكل هيدا الكره
3: انطوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شيء بينحب، بس في شيء واحد بينكره.
0: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
5: أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميدينا سلهب السعادة.

0: الخير. صباح الخير يا أحلى مستمعين. يمكن صار لي زمان ما غبت عنكم 3 أيام وما كنت معكم جمعة سبت وأحد. أكيد أنتم بتعرفوا غبت ليش، يعني لأنه بنتي هون فخطفوني. خطفتني العيلة وخطفتني الضحكات وخطفتني اللحظات الحلوة. بس لا لا صدقوني بين كل ضحكة وضحكة كنت فكر فيكن. يلا هيدا نشوف مين فكر فينا جمعة سبت أحد. أكيد اليوم رجعت. هلأ ما بوعدكن أنه كل الأسبوع كن معكن، منشوف يعني، بس أكيد اشتقت لكم كتير لأنه في ناس منسمعهم كل يوم ومنصير نحس إنهم جزء من نهارنا، يعني مثل فنجان القهوة الصبح، مثل الشباك اللي منفتحه أول منوعة، مثل صوت منعرفه معودين عليه بيطمن القلب. هاي ميلينا ينعد عليكي. هاي شربل.
1: خطفوني حبيب خطفوني. I'm like a

الله يا رب أنه تكونوا قضيتوا عيد انتقال السيدة العذراء بأيام مباركة ومجيدة. يا رب تكون السيدة العذراء حطت سلام ببيوتكم, بركة بأرزاقكم وراحة بقلوبكم, وحفظت كل شخص بتحبوه.

تحياتي لكل المستمعين. طبعا أنا وياكم أكيد بدنا نكون على الهواء سوا مع من قلب بيروت. يلا بعد فترة لازم نسمي برنامجنا من قلب لبنان. وبعدين من قلب العالم. هيدا بارت 1.

قوي سام اللي دايما انت بالفكر وبالقلب بشرفك فكرت فيي. شو هالاشتياق هيدا؟ طيب شو هيدا الشيء الغريب اللي اسمه اشتياق؟ هيدا الاشتياق اللي بخلي شخص يقطع آلاف الكيلومترات ليشوف اهله مثلا. الاشتياق بخلينا نفتح صور قديمة بالليل، وشو هالاشتياق اللي بخلينا نبتسم لمجرد ما نسمع صوت شخص منحبه. بيقولوا انه الاشتياق وجع، يعني الناس اللي بتشتاق وما بتشوف الشخص اللي مشتاقت له بتنوجع، بس أنا بقول أوقات الاشتياق نعمة، لأنه إذا اشتقت لحدا معناتها هالشخص ترك أثر حلو بقلبك.

أنا عم بحكي عن الشخص يعني اللي ترك أثر حلو بقلبك، بس إذا اشتقت مثلا لمطرح معناتها عشت فيه لحظات ما بتنتسى، وإذا اشتقت لأيام معناتها كان فيها شيء حلو كثير بيستاهل ينحفظ بالذاكرة.

اليوم الاثنين 17 آب وهيدي بداية أسبوع جديدة. ويمكن هلا اللي عم يسمعوني في حدا مشتاق لحدا مسافر، في حدا مشتاق لأيام زمان، في حدا مشتاق لبيته، أو حتى مشتاق لنفسه القديمة.

رويدة انت كمان الله يحميك ويحمي لك عائلتك. صباح المحبة، صباح البركة، وصباح أسبوع جديد منبلشو سوا.

حبينا نقلكن عن فليفل أبو عندري إنه فتحوا من الساعة 7. يلا اركضوا اركضوا على فليفل أبو عندري مع أطيب ترويقة. يعني بالقليلة الترويقة عندهم صحية إذا اخترتوا الحمص، الفول، البليلة، الفتة. أكيد زورون بكل فروعتهم أنطلياس، جبيل، جونة وزوق مصبح. هلا إذا مش قادرين تكونوا على الطريق وتروحوا على فروعة فليفل أبو عندري، أكيد فيكن تطلبوا ديليفري من خلال الأبليكيشن أو من خلال الموقع الإلكتروني. فليفل أبو عندري فتحوا الساعة 7 وبيضلوا للساعة 12 بالليل. هيدا الأصالة اللي بتجمعنا من 50 سنة.

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: توقعات الفلك والأبراج.
2: نبدأ مع برج الحمل. اليوم بدك تنتبه لمين عم بتخبر أسرارك وخططك. اشتغل بهدوء وخلي النتائج تحكي عنك. فرصة حلوة بشراكة جديدة. برج الثور، البيت والعيلة اخدين حيز كبير من اهتمامك. حافظ على هدوءك وما تخلي العناد يسرق منك لحظة حلوة. جوزاء، لازم تفكر اليوم قبل أي مصروف إضافي، بس في خبر أو اتصال بفرحك. وطبعا عندك قدرة اليوم ترتب أمور كانت معقدة. برج السرطان، أمور مالية أو منزلية عم تتحسن تدريجيا. شخص قريب منك ممكن يطلب نصيحتك وكلمتك اليوم مسموعة. برج الأسد، ثقتك عالية بس المطلوب اليوم العمل المتواصل مش بس الحماس. كل خطوة سيبتي بتقربك من هدف مهم. برج العذراء، من أكثر الأبراج حظاً اليوم. في طاقة جديدة وفرصة لتغيير إيجابي بالشغل أو بمشروع كنت ناطره. برج الميزان، الدبلوماسي سلاحك الرابح. لقاء أو اتصال بيفتح باب جديد ويمكن تسمع خبر كنت ناطره من فترة. برج العقرب، اعتمد على إحساسك اليوم بس ما تتسرع بالأحكام. في جاذبية خاصة حواليك والناس عم تسمعك. برج القوس، كمان من الأبراج المحظوظة اليوم. فرصة مهنية أو خبر مفرح بيخص العمل. صداقات قديمة كمان إلى دور إيجابي بهالنهار. برج الجدي، الحظ واقف حدك لكن التنظيم ضروري. في تقدم أو تقدير لمجهودك وموضوع مالي بيتطلب شوية انتباه. دلو، بداية النهار فيها بعض التوتر لكن الأمور بتتحسن مع الوقت. ما تحمل كل شيء لوحدك، اطلب المساعدة إذا احتجتها. برج الحوت، اليوم بدك توثق بنفسك أكثر. فرصة مالية أو خبر عائلي حلو لكن انتبه من المصاريف العفوية.

مميز مواليد 17 آب، عندهم شخصية قوية وحضور لافت، بيحبوا النجاح وما بيحبوا يكونوا بالنص، كرما عندهم ثقة بنفسهم كبيرة وبيحبوا التقدير والكلمة الحلوة. مواليد 17 آب هن أشخاص إذا حبوكن بيعطوكن من قلبهم، وإذا إيمنوا بحلم بيمشوا فيه للآخر. عندهم شمس بقلبهم مثل شمس آب، دافين كرما وحضورهم ما بينتسى.

0: مستمعينا اكيد اولادكم عم يكبروا بسرعه والقرار اللي بتاخذوه اليوم بيرسم مستقبلهم بكره.
1: سلم على الكل وخبرني وخصوصي علم صغرني صار له عمرين منطرني.
0: بدي قلكم انه بمدرسه الحكمه ماريو حنا مارون عين الرماني صار فيكم تختاروا المسار اللي بيناسبكم، قسم انجليزي جديد من الكي جي 1 حتى الجريد 5 حتى القسم الفرنسي اكيد مستمر، تعليم قوي جو مريح ومشجع بيخلوا اولادكم يحبوا يتعلموا. ومش ضروري انه نحشي الولد، المهم يفهم مش بس يحفظ، بيسألوا بثقة بيبدعوا وبيتعلموا كيف يتواصلوا ويتعاونوا مع غيرهم. كمان كتير مهم انه بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني في فريق متخصص بالصعوبات التعلمية بيرافق كل ولد خطوة بخطوة وبيعطيه الدعم اللي بيحتاجه. هذا هو منهج Global Education، يعني تعليم بيساعد كل ولد يتعلم بطريقته، هيك بيحضروا للحياة. بدي لكم سجلوا ولادكم اليوم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني، رح أعطيكم رقمهم اتصلوا فيهم على 81 533 027. زوروا صفحتهم على فيسبوك ساجيس سان جان مارون أو اتصلوا على 81 533 027.

أنا اشتقت لكم أكتر، أنتوا اشتقتوا لي هل قد شوي، أنا اشتقت لكم كتير. صباح الخير نايا، بونجور. بعتقد انه هاي اول مره بتبعتي لي، ما هيك عم بتقول لك انت عم تحكي عن الاشتياق. ما بقدر اقول لك قد ايه مشتاقه لاولادي. اولادك موجودين برا اكيد يعني، ما اجوا هالصيفيه، ان شاء الله يا رب يجوا بالاعياد اللي جايه.

واحد مشتاق لشي، لشو مشتاقين؟ ايه تنشوف، يلا بعتولنا 719-8-9-9-8-9.

يا حبيبة قلبي بتقلي اشتقت لك إليك، مشتاقة لحالي جهاد، مشتاق لحالك. ايه برافو عليك، برافو.

0: خلينا نسمع هالفويس.
1: بونجور ميرو، يسعد لي صباحك وصباح ميلينا وشرب اللي اشتقنا لك قد الدنيا. يلا المهم تكوني مبسوطة وتقضي وقت حلو كتير مع بناتك. نهارك حلو، أسبوع مبارك للجميع.
0: مرسي ولك كمان. أكيد يعني كل واحد بيشتاق لشخص، بيشتاق لمطرح من مثل ما عم نحكي انه هو شوي شعور معقد. يعني هلا مش ضروري انه يكون دايما السبب انه الحب الرومانسي مثل ما الناس بتفكر، لا، فيك تشتاق لبنتك، فيك تشتاق لابنك، لمطرح، لامك، لبيك، انه بيكون هيدا الشخص بيخليك تشعر بالأمان، بيفهمك من دون ما تشرح، بيضحكك، بيخفف عنك هموم الحياة، بيذكرك يمكن بفترة حلوة من عمرك، بيعطيك إحساس إنه مش لوحدك.
2: مشتاقة ليه شوق الهوى الروحي وحياة عيني.
0: يا الله، المشتاق هادي ما روح عالشغل، قوم الباص وروح عجل، يلا بدنا نشاط اليوم.

مشتاقين لتشرب قهوه معي. قولك اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. يلا تعالوا عنا على الاذاعه نعمل ركوه كافيه دو برازيل، واكيد بتكون صبحيه بتاخد العقل معكم. سميرة قال اشتقت لكم كتير ولكل شي بلبنان. قال الواحد بيشتاق لولاده للعيلة، بس أكتر شي هداوة البال لأنه ما رح ترجع. لا إن شاء الله كل شي بيرجع يا رب، كل شي منيح. يعني حطوا فنجان قهوة كافي دو برازيل، صارت موجودة وين ما كان بلبنان. إذا ما لقيتوها في رقم تليفون بتبعتوا لهم واتساب بيقولوا لكم وين بتلاقوها حدكم، يعني 76 777 361.

انه ما له معنى هيدا السؤال بشرفك، يعني ما تفتح لي جروحاتي من الصباح، عم بيقول لي بكره بس تروح بنتك شو بدك تعملي؟ شو هالسؤال المش مهضوم يعني؟ مش مهضوم. شو بدي اعمل يعني؟ شو معقولة اعمل؟ معروف جوابه يعني السؤال. اكيد بدي ازعل، بدي انقهر. انا من هلا عم فكر بعد جمعة يوم الاحد من غير شربي فلو، يوم الاحد بكير يعني ما في غيره هيدا الفلايت يوم الاحد.

0: طبعا شربل صارت ساعته عيني، شربل رح يدخل علينا مع اخر الاخبار. مستمعينا بدي ارجع اذكر كل المستمعين اللي عندهم بيتس، اكيد بالاضافه للدراي فود والويت فود والباتي والتريتس للبيتس، جايبين هول القصص مستلزمات اعياد ميلاد الكلاب والبسينات، الاكسسوارات، اكثر من 400 صنف تاملوا ملابس واشياء للبيتس كتير مهضومين وبأسعار بتجنن. أكيد مستمعينا فيكن تزوروا موقع مطانوس تريدينج الإلكتروني لتتعرفوا على كل هالمستلزمات. وبدي لكم شغلة، إنه بس تفوتوا على الموقع الإلكتروني بدي منكم تستفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين. مطانوس تريدينج إذا بتتسوقوا مثلاً ب$40 بيدخل اسمكم بالقرعة للسحب على هدية قيمتها $200. أكيد مستمعينا مطانوس تريدينج دايماً حتكون ومعكن وبكل المناسبات وجوائزه ما بتخلص. إذا بتحبوا تستفسروا عن أي شيء أو أي تفصيل فيكن تحكون واتساب على هيدا الرقم 03-92-92-83. مطانوس تريدينج 03-92-92-83.
1: علام بالعشقة، رايع الشغل على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: Les nuits nostalgie présente Joe Dassin story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: Si tu n'existes pas,
2: spectacle hommage à Joe Dassin interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens.

0: assuré par Libano-Suisse, produit par Star System et To You To See. Billets en vente au Ticketing Box Office et Casino du Liban. Avec Nostalgie.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: صارت ستة
4: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
7: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجقة كتير.
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: أكيد مع بداية الأسبوع في أخبار جديدة، شو صار بالويك أند، في كتير قصص بده يخبرنا عنها شربل. هاي شربل،
1: صباح النور ميراي لألك ولكل المستمعين.
0: صباح الخير،
1: مرسي، وبدنا نعيدك بعيد السيد لأنه ليلة العيد أنت كنت غايبة.
0: صايدناك
1: كذا مرة على الهواء.
0: ايه بعرف، قالولي بيقولولي المستمعين،
1: وبدنا نجدد المعايدة لكل المستمعين يلي عم يسمعونا، لأنه عيد السيدة العذراء عيدة يعني بيشمل كل الناس وكل الناس بتهتم.
0: صح، إن شاء الله يا رب.
1: كل الناس
0: بتعيد
1: شو حلوة أجواء عيد السيدة، بس الأجواء الحلوة يعني صدقيني ميراي، كنا بالشمال نحن معيدين، مش معقول قديه بيكبر قلبك وبتحسي قديش بعد في إيمان بهالبلد. كيف بتشوفي أهالي أهدن كلهم نازلين ماشي من أهدن شي 7 ساعات، الطرقات مليانة يعني من أهدن ليوصلوا على سيدة صغرطة، و17 دست للهريسة كانوا ناطرينهم. أول شغلة بيعملوها بفوتوا بيصلوا، بيطلبوا من العذراء بليلة عيدة، بيشاركوا بالقداس، بيرجعوا بيأكلوا هريسة. حتى بسبع الكنة قديش حلوة أجواء الضيعة اللبنانية وعيد السيدة، هذا اللي لازم يصير ميراي، يعني أجواء تكون دينية وما بيغني عن أجواء تراثية وفنية وهالعشوات القروية اللي بتصير، بس نضلنا ضمن الإطار اللي لازم يكون بهذا العيد، يعني يكون في صلاة، يكون في إيمان، يكون في الفرح، أكيد لازم يكون موجود بعيادنا، بس نضلنا ضمن المنطق والمعون.
0: أكيد
1: بدي ميراي هيك بلش أنه أحكي يعني أنه قديش نحن وعم نعيش أجواء عيد السيدة، وشفنا هالناس كلها مبسوطة والطرقات مليانة وكل الضيعة، ما في ضيعة ما كانت عم تحتفل بعيد السيدة.
0: صح.
1: بس بالمقابل كان في ناس بالجنوب عم بعيشوا تحت القصف وبالخوف
0: للأسف.
1: شفتي هلا شو صار بأنصار، بدير الزهراني، بالنبطية، يعني آخر التصعيد خلف 11 قتيل و19 جريح، من بينهم في ولاد
0: أطفال،
1: في نساء، بحسب وزارة الصحة. أكيد هون السؤال لكل لبناني، عم يعني هيدا سؤال كل لبناني بيسألوا ميراي اليوم، شو يعني هالتصعيد، لوين رايحين، هل نحن قدام عودة حرب كبيرة أو بعد في مجال يتلحق الوضع قبل ما يكبر؟ بس للأسف ما في حدا عنده جواب.
0: هاي المشكلة.
1: بتعرفي جربت ميراي قد ما في اليوم تابع الصحف اللبنانية والمواقع الإلكترونية، يعني الكل حاكي عن اتصالات رفيعة المستوى صارت بين بيروت وواشنطن بهدف لجم هالتصعيد، ونحكي كمان بالصحف اللبنانية انه اسرائيل اعلنت انه اكتفت بيلي نفذته مقابل عدم رد حزب الله على هي، لانه اغتالت قياديين مهمين بحزب الله، انه مقابل انه حزب الله ما يرد على عملية الاغتيال. الاتصالات المكثفة بين الرؤساء ثلاثة كمان توصلت للتهدئة، هيئتهم أخدين شيء ضوء أبيض من ضوء آخر، يعني أنه أخذوا تطمينات من حزب الله. حتى إذا بتشوف حزب الله ببيانه قال أنه ما رح ينزل للمواجهة بس بيحتفظ بحق الرد، وهذه القصص كنا نسمعهم قبل الحرب اللي بلشت باثنين أدار، كانوا دايما حزب الله رح نحاول قد ما فينا نلتزم بالتهدئة.
0: شو عرفنا
1: بالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم المروري، قتيلين و24 جريح على الأطراقات امبارح بعد المتابعة، القتيل الأول صدم بأنتلياس، والقتيل الثاني بالهرمل دراجة نارية ضربت شخص ماشي على الطريق فقتلته على الفور. حياتيا خبرية تبريق الزيت، مسلسل الكهرباء اللي مش عارفين ميراي المسلسل اللي مستمر بنجاح، ما بنعرف أي متى الحلقة الأخيرة، يعني متى رح يخلصوا؟
0: هلا انا عملت لهم بيان لمؤسسة كهرباء لبنان.
1: بتعرفي ميراي مجلس، بدي اذكر بليلة عيد السيدة مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان اجتمع وأصدر بيان تضمن إنذار عام بقطع التيار الكهربائي خصوصا عن القطاع العام، وذكر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ببيانه أنه رح يتشدد بتفعيل الجباية، عم نحكي جباية الفواتير وحملات نزع التعديات. وبالبيان في موضوع لفتنا انه بالموازنة مؤسسة كهرباء لبنان بموازنة 2016 المؤسسة أعدت موازنتها ميراي على أساس طن الغاز أويل ب $680. هلأ الطن وصل لل $1,500، يليك الفرق شي 88-90% نسبة الغلب. فما بعرف
0: شو بدون يعملوا هلأ يعني.
1: وإجتك الحرب اللي أدت لانخفاض بنسبة الجباية، هيدا عدا عن تراكم المتأخرات من الفواتير، فالشي أثر على مالية مؤسسة كهرباء لبنان، وهالشي عم بيهدد استمرارية هالمرفق العام واستدامة التغذية بالتيار الكهربائي. هو دي مش من عندي، هو ببينهم قايلينه. عطيوا مهلة 5 أيام بتبلش اليوم التنين 17 آب، 5 أيام إذا المؤسسات العامة والإدارات العامة ما دفعت المستحقات والمتأخرات عليهم بما فيهم مصالح المياه يلي في فواتير كتير متراكمة لمؤسسة كهرباء لبنان، رح بيتم قطع التيار الكهربائي عن هالمؤسسات. يعني بتكتمل، بتبطل تجي عنا الماء نهائيا.
0: حلو.
1: والكهرباء مقطوعة.
0: حلو كتير. طب نحنا شو خصنا؟ نحنا اللي عم ندفع
1: كهرباء. أنا ما بهمني هودي المهاترات وهودي القصص رح يحلوهم بين بعضهم. كل واحد يدفع من المصاري اللي سرقهم، كل حدا مسؤول. بس ببينوا ميراي قالوا رح يسسنوا المستشفيات الحكومية اللي عليها كتير تراكمات متأخرات بالفواتير، فالمطلوب فإذا تسديد المتأخرات، لأنه بعد هالمهلة رح بيتم قطع الكهرباء بالكامل عن المؤسسات العامة. كمان ببينوا قالوا رح بيكملوا حملات نزع التعديات على الشبكة بمؤازرة القوى الأمنية وبالتنسيق مع السلطات القضائية. كمان رح بيصير في تخفيض لساعات التغذية أكتر بالمناطق اللي عم يعتدوا فيها هدر اللي معلقين على الشبكة، رح يحاول قد ما فيهم يخففوا نسبة التغذية، وعلى أنه قال رح بيجربوا يزيدوها شوي بالمناطق اللي ملتزمة بالدفع. يعني أنا بكسروين لازم يبعتونا إياها 100%،
0: أكيد،
1: لأنه ولا مرة نحن تأخرنا عن دفع فاتورة، تاني يوم بيقطعوا لك الكهرباء.
0: إيه؟
1: مش قوية إلا على المتن وعلى كسروين وعلى جبال وعلى قسم من بيروت.
0: لا وبعدين بيقطعوا لك بالشمع الأحمر. إيه. كمان
1: وكمان ببينوا قالوا أنه رح يتواصلوا مع المخيمات الفلسطينية، مع المسؤولين عن هالمخيمات، رح يعطوا المخيمات الفلسطينية مهلة شهر، مش 5 أيام، بدأ من اليوم مهلة شهر لحتى يدفعوا فواتير الكهرباء بالمخيمات. حلو حلو أخبارنا اليوم.
0: الله يعين، الله بيعين. يلا
1: عشبوك الشتوات ميراي
0: واو شو هيدا
1: طرينا. بتعرفي انا وعلى الهواء بعت لي فويس انطوني توما انه في شتاء وبهالمناطق، طلعنا دغري على الهواء وصدقيني انا ما صدقت، يعني ما قولت شتى ميراي ما لحقنا نوصل على ميروبا، ما بقدر قلك الشتاء بميروبا صار في سيول على الطرقات.
0: واو.
1: وصلت عنا انا عندي كتير احواض زهور وورد مقطشين قد ما نسبة الشتاء كانت عالية. مناطق كنا بشمال ما شتت بشمال.
0: في مناطق بس طوليت لا ما بعتقد.
1: لا بس بس شتت كثير. كثير شتت. بس بدي طمنك انه أنطوني قالنا انه فينا نقول انه من هلأ بلش الخريف. قلت له بتعرف شو اكتر شيء ببساطت، انه انا يوم اي يوم لا بس الزهور عنا والجازون بميروبا. قال لي ايه، فأذن من هلا لاخر ايلول رح تريحك الدنيا وما رح
0: حل عني شربل حل
1: هيك قال انطوني. اذا بدك
0: لا بدنا شمس وشوب، لا لا لا بدنا مش نروح
1: مش ورا بعضه، بس قال لي كل كم يوم رح تعملنا هيك الدنيا بخه. جد
0: حلو كتير. لا لا ما بدنا نودع الصيفية، خلينا مبسوطين بآب. بعد في نص لآب وبعد في ايلول
1: 100%. بتعرفي بس خليني اقول ميراي لا لحتى اكد، لانه انطوني توما من زحله بعت لي امبارح بالليل أنه اليوم وبكرة رح بيصير في انخفاض بدرجات الحرارة ورح بتصير دون معدلاتها الموسمية لمثل هالفترة يعني من السنة، رح بيصير في اشتداد بسرعة الرياح الغربية مع احتمال لهطول بعض الأمطار المتفرقة خصوصا بالشمال وعلى سلسلة الجبال الغربية. لكن لأكد ميراي أنه هذا الخبر مزبوط أنه في انخفاض وهوى، لأنه حتى الدفاع المدني بدي حي العميد الركن عماد خريش مدير عام الدفاع المدني يلي عمل بيان بحذر المواطنين من خطورة السباحة على طول الشط اللبناني من العبدة إلى النقورة. النقورة وين بيروح عند إسرائيل؟ بتسبب
0: بيتسبحوا ايه بس انه
1: نقولها مع بعض الاسرائيليه ايه فيها امبارح حاطين فيديو الاسرائيليه عم يجزروا بي على الطريق البحريه
0: يخرب بيتهم لأنه يكسر لهم إجرائهم.
1: عم بيحذروا ميراي الدفاع المدني من السباحة على طول الشط بسبب ارتفاع الأمواج والتيارات البحرية اللي كتير قوية رح تكون، وهالشي في خطر من احتمالية وقوع حوادث الغرق وتعريض حياتهم للخطر. فإذا الدفاع المدني هذا البيان له.
0: ليك شربي ما في مرة رحنا على البحر ما كان في موج مش معقول.
1: ايه مزبوط مزبوط
0: كتير هالفترة.
1: ميري بدي أختم أخبارنا
0: أوكي.
1: وعن جد بدي أبقى بأجواء عيد السيدة، واسمحي لي ميري وجه تحية كتير كبيرة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وللجيش اللبناني، بس بشكل خاص أنا بدي حي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، خصوصا سرية جونية تحت إشراف قائد منطقة جبل لبنان العميد عبدو خليل وقائد سرية كمان شرب الحبيب. ميراي كان حضور القوى الأمنية بكسروان لأول مرة منشوفه من فقرة على فردبيان وفريا مرورا بحراجل ميروبة على رومبوان فيترون لمدخل فردبيان رومبوان عشقود بتفكر في سكنة على رومبوان عشقود بعجلتون. كان حضور القوى الأمنية بفترة الأعياد عن جد شيء بيشرف، كان حضور لافت خلال فترة الحفلات والمهرجانات اللي صارت بالمنطقة، فألف تحية لألون والله يقويهم
0: أكيد
1: يلي
0: أكيد
1: إنجاز كتير كبير. ما حدا من الضباط والعناصر بالمنطقة كان معيد مع أهله، كانوا على الطراط
0: يعطيهم العافية
1: الله يقويهم.
0: أوكي
1: هيدي كل أخبارنا ميراي، بدي أتمنى لك بقية نهار حلو لألك ولكل المستمعين، وهلأ عزمك على أكبر بدي أعود عن الجمعة والسبت والأحد أكبر ركوة كافيه دو برازيل
0: بدي حط بهيدا بالمانك
1: هيك بتريحين رايح جاي عم بسكبلك
0: بس معك خبر أنه صهري غطى علي كل شوي بقول له شو you want coffee بيقول لي ياس
1: كافيه دو برازيل
0: ياس بيعمل لي بيشرب الركوة مش أنه
1: تعرفي ميراي كان جمعة سبت أحد بشمال اخدي ميلينا مع كافيه دو برازيل مش معقول يعني عن جد يعني حتى الجروب اللي كانوا معنا دغري بس انه بدكم قهوة مني اكيد دغري يقولوا اكيد يعني ايه. حدا جاي من دبي بنت اختي وجوزة اول مرة بدوق الكافيه دو برازيل ما بقدر اقول لك قد حبه رح يختوا معهم على دبي
0: ما انا قال لي فريدي قال لي جيبي لي من هيدا
1: هلا بنحكي مع الشركة مع صاحب الشركة
0: قال لي جيبي لي من هيدا تاخدوا معي على امستردام
1: هلا بنحكي مع صاحب الشركة دانيال العريف بنجرب نعمل لك كمية حتى انبسطت انه بعتت لنا تراس عادل بتحكيك دايما بدال الاحمر
0: حبيبتي.
1: ما بعرف كيف تعرفت فوق بدال الاحمر قالت لي اليوم خبرتني بفويس على صاحب شركه الكافيه دو برازيل دانيال العريف واعطاهم كافيه دو برازيل وبعتت لي صوره كيف عم يعملوا ببيكنيك القهوة وحمل الكافيه دو برازيل
0: يا ويلي قد صلنا ما رحنا عملنا بيكنيك يا ويلي شو كنا روح
1: والله هالويكند ما خلينا
0: والله شربي
1: ما خلينا شي فوتنا ميراي
0: حلو
1: أنا بدي حيي كل أهالي أهدن وزغرطة ميراي مش معقول أهدن ما بتلاقي كرسي حلو. بمطعم بساحة الميدان تغدينا السبت بارح لأحد كنا ببشري بتعرف السنة الماضية عملوا ساحة بتسبح ساحة الميدان اسمها بشري سكوير مش معقول قاعدة شو حلوة مش معقول شو حلوة القعدة ببشر
0: والله غيرته حلو
1: زرنا كاتدرال البازيليك مارسيبا لأول مرة ايه. أنا بفوت على الكنيسة كانت مفتوحة حلوة بشر أهدن الشمال كله حلو لبنان كله حلو
0: أكيد شكرا لك شارويل أكيد
1: ليكي ملينا بس أحكي عن الشمال كيف
0: بتضوي
1: بترجع شعراتها لورا بترم دينتها صوبنا لحتى تسمع
0: حبيبتي يلا إذا كلهم هيك بالشمال يعني شو هالشمال شو هالسبعل
1: صدقيني ميراي ما بقى عنا إجرام مثل ما بقولوا بمهرجان سبعل يعني مهرجان ضيعوا بكل معنى الكلمة
0: بامتياز
1: ميراي ما فيك تقعد على الكرسي ما فيك تقعد على الكرسي أبدا أجواء كتير حلوة وكل الوقت كل وقت المهرجان إجراس كنيسة سيدة الانتقال بسبعل عم بتدق يعني عم يختلط صوت الموسيقى بصوت الجراس هيدا العيد المزبوط
0: طبعا يلا تفضل شربل فورا وسريعا إلى الكافي دو برازيل ونحن من كافي من قلب بيروت.
2: علام بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

والحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03166711.

طيب تركوني عم بشرب قهوة وعم بسمع هالغنية الحلوة. مودي مودي حلو كتير. بهالستديو ومنور وأكيد منور فيكن يا قلبي أنتو كلكن اللي عم تسمعوني قلبي وبتساعوا كلكن جوا. ولك أكيد عم يحكونا شربل من أمريكا بيقولوا بليز حكونا شيء إيجابي وتركوا السلبي. أكيد منحكي إيجابي نحنا ومنحب نحكي إيجابي بس أوقات الواقع بيفرض علينا يعني ما فينا نكون هيك نمرق مرور الكرام على أخبار مهمة بتهم الناس يعني. بس إجمالا نحنا بنعطي أكيد بوزيتيف فايبز ومنقول لكل المستمعين لازم يكون عنا أمل وتفاؤل. الدنيا أحلى بوجودك معايا والليلة كل اللي فات. ميوت شو قلتي لي؟ ما فهمت شو قلتي. يلا خليني روح أنا والمستمعين على شيء كتير أساسي ومهم. مثلا منخبركن عن شيء بيهمكن وبيريحكن بنفس الوقت. أكيد عرفتوا عن شو عم نحكي، عن سيرفي فايند. سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. بدي منكم تنزلوا الأب مثلا إذا كانت الأب عندكم على السليولير شو بتعملوا إذا بدكم شغلة ناقصكم شي ما تتحذروا وتلفنوا وتسألوا. كل اللي عليكم تعملوا تفتحوا الأب وتكتبوا الشغلة اللي بدكم إياها وبتلاقوها وين موجودة من الأقرب عليكم للأبعد. وهيك إذا خدمتكم أو محلكم موجود على سيرفي فايند بيصير يبين عن الناس اللي عم بفتشوا عليه. شو بدكن موجود بهالتطبيق موجود بسيرفي فاين. أما الفرصة الرائعة للطلاب رح خبركن إذا بدكن هيك تطلعوا مصروف وزيادة فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فاين وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهني أو مؤسسي. هلأ لما يشترك هو بي سيرفي فايند بيطلع لكم أنتو نسبة من الاشتراك وإذا بدكم النسبة تكون أعلى تصلوا وتواصلوا مع الإدارة إدارة سيرفي فايند رح أعطيكم رقم. سجلوا هيدا الرقم وحكوون 70 أو 71 10 77 06. سيرفي فايند إذا بدكم تتواصلوا مع الإدارة هيدا رقم 70 أو 71 10 77 06. أخ يا ليل أخ

تعرفت امبارح على ست كتير مهضومة ولذيذة، كنا بمطرح وعرفوني عليها، بقى عم بيقولوا لي ست كمال. قلت لها اسمي كمال؟ قال ايه اسمي كمال. انه بعرف انا في مثلا صاحبتي اسمها جابي، انه اسماء على شباب بيسموا بنات على اسماء شباب. بعرف جابي، بعرف جو، بس كمال لا. يعني قلت لها كيف عشتي بهالاسم؟ خبريني لشوف. قالت لي كل الناس تعمل مثلك، يعني بس قلن بونجور اسمي كمال، يقولوا لي اسمي كمال. بس حلو يعني ديفرنت، غريب انه واحد اجمالا يعني. بس تخلق بنت اول ولد دايما هيك، انه بيفكروا الاهل بيسموها على اسم شاب، هن كانوا يمكن بيتمنوا يجيهم صبي، بس انه اليوم البنت مثل الصبي. رندالة بلا رودي، رودي قال أنا بعرف شاب اسمه جويل. جويل بس مش دبل ال اي، عرفت يعني بيكتبوها او او ال بس.

0: بعرف كتير أنا صبايا اسمهم جابي. إيه حلو حلو اسم جابي.
1: بونجور مدام ميري.
0: هاي
1: حلو اسم كمان، يعني هي كاملة مكملة.
0: إيه
1: ما فيها شي ناقص.
0: برافو حلوة منك، برافو.

هاي تفنيصة، هاي تفنيصة. أنا بعرف حدا شاب اسمه ميراي حشت تفلسف والله. مين فرجوني التذكرة.

0: نور هيدا اسم شباب وصبايا، يعني نور بيسموه لشاب. أنا بعرف كتير إنه رجال اسمه نور وصبايا كمان اسمه نور. في وسام كتير، برافو. صديقي اسمه طفران. شو هالصعيبة هاي؟ قال اسمه طفران ما بيلبس بنطلون في جيب، عأساس طفران عطول. مش ظالمينه أهله تسموه طفران؟ جود كمان، ايه جود حلو كمان للرجال وال يعني الرجال والصبايا كمان مهضوم.
1: كريم ميراي، هاي جمعة حلوة عليك يا رب.
0: وانت كمان
1: ميراي، ذكرتيني بزبون هيدا جمعة كنت عم بحكي معه، معه بالأحرى. أنا مش عارفة إذا بنت ولا صبا، الاسم عندي سلسبيل.
0: فصلنا
1: بمدام سلسبيل. أول شيء لا اسم تعرف إذا بنت أو صبا، ولا صوت. أنا إلا مش شو سلسبيل. آخر شيء قالت لحبيبتي أنا مدام مدام، يعني ما بعرف، حرام. أوقات الأهل بيجنوا على الواحد بسموه اسم يعني غريب شوي، مثل مثلا بسموا بنات داني. أنا بقاطع مع داني وبيبي قاطع كمان، قطع كمان وسام.
0: ايه هلا قلت يا الله، هلا قلت مرسي كريم. بس ايه شو عم بعمل؟ بس كريم سلسبيل يعني ايه غريب، هي اول مره بسمع.

0: اسم عربي مؤنث ومذكور بالقرآن الكريم كاسم عين بالجنة، يعني معني مرتبط بالمي العذب السهل الشرب. ايه ما بيقولوا مثل المي السلسبيل، مثل المي. خيي اسمه نامي.
1: بونجور ست ميراي، كيفك؟ أنا كان معي وحدة بالصف كان اسمها دابلة. هي دابلة
0: دابلة دابلة.

هلا الاسم اللي بدي لكم اياه اسم حلو كتير ورائع. الشاعر مجوهرات الشاعر، في احلى منها يعني؟ بس تقول مجوهرات الشاعر اكيد بتفهم لمعان نور بيضوي هالاسم، لانه اكيد بس تروحوا لعندهم رح تشوفوا كل شيء بيضوي. الشاعر أكيد موجودين بسد البوشرية أول شارع الذهب أشمل. عندهم تشكيلة كبيرة خصوصي لموسم الأعراس، يعني عندهم ست كامل كل الميزانيات، كمان عندهم ست أبيض زيركون. هلأ إذا ما بتحبوا الأحجار عندهم ست معمولة على ليزر كات. هلأ بتفكروا في حجر بس فعليا لا، مقصوصة على ليزر.

مرات الشاعر أكيد عندهم تشكيل كتير كبير من المحابس من كل القياسات وكل الميزانيات. تعرفوا أنه بخمس دقايق بس تشتروا محبس دغري بيحفروا لكم أساميكم عليهم ومجانا لأنه ما بينطروكم كتير وبيعذبوكم روحوا وتعوا. ساعتها بس تشتروا دغري إذا بدكم تحفروا بخمس دقايق بيحفروا لكم أساميكم.

0: المساء والسبت للخمسة ونص. هدية للعرسين للعروس للعريس ولكل المناسبات. إذن مجوهرة الشاعر توجه لعندون على سد البوشرية، أول شارع الذهب عشمال، المواقف مأمنة. إذا بتحبوا تحكون فيكن تحكون على 01-900-929. مجوهرات الشاعر 01-900-929.
1: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: هو الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب.

بسيادة بسام بدور للحجز 81 45 45 33 أو 66.

0: صار وقت تارجت فود والربح مع دايتوس. لازم نبلش نهارنا بصحة جديدة وأكيد بلا سكر. مين ما بيعرف هيلث أب ومنتجاتها الصحية؟ اليوم رح نرجع لكم بهيلث أب، طبعا برودكت بيجنن اسمه دايتوس. دايتوس هو بسكوي بلا سكر وكتير خفيف، في منه خمس نكهات واليوم رح نكتشف سوا دبل شوكليت. غير انه فيجيتيريان، الحلو فيه انه بس 42 كالوري بالقطعة وبكل حبة في عنا اربع قطع. إذا بتحبوا تربحوا معنا فيكن تتصلوا فينا على 01-322-1000. دايتوس هو منتج أوروبي بامتياز، أكيد حلو لأنه محلى ببديل السكر المالتيتول، ويعتبر المالتيتول بديل آمن للسكر وما بيشكل خطر على معدل السكر بالدم. معنا اتصال. ألو، بونجورين، أهلا وسهلا. مين معنا؟
1: معك زياد حسون.
0: زياد حسون، كيفك يا زياد؟
1: ماشي الحال، كتر خير الله.
0: يا هلا فيك، منين عم تحكينا؟
1: من الفنار.
0: يا هلا، بتحب الشوكولا؟
1: كتير
0: كتير. قدي؟ كتير بهيك؟ يلا صح. هيدا اللي عم بحكي عنه من هيلث أب البراند، يعني دايتوس كتير طيب، دبل شوكليت يعني بدل شو بيقولوا، بدل شوية شوكولا في دوبل بقى،
1: رح تبص 40 كالوري بس.
0: برافو زياد، ربحت معنا أكيد من تارجت فود. منين قلتلي؟ من الفنار. أوكي، قريب عليك. يلا بدك تتصل بتارجت فود بعد الساعة 10 تستلم جايزتك. أوكي
1: أوكي، ميرسي كتير عليك.
0: أهلا وسهلا، بون جورني، باي باي.

بدي اقول لك كل المستمعين اذا كنتوا عم تنبشوا على سناك طيب خفيف وبلا سكر لازم تجربوا دايتوس. على كل الربح معنا زياد بده يتصل بشركة تارجت فود على 01 900 1 702 او 703.

0: عملتي الا اكيد البوكيت وايبس فريش اند سموث. قد ايه في اشياء صارت اساسيه بحياتنا وما ننتبه قد ايه مهمين، بس هن مهمين جدا. يعني انه بنلمس 100 شغله بالنهار، بننقل ميكروبات من دون ما نحس، بس محرمه وحده أكيد فريش اند سموث بوكيت وايبس صغيرة كفيلة تخلينا نكمل نهارنا براحة وبنظافة. كمان مستمعينا إذا بدكم تربحوا معنا اتصلوا فينا. معي اتصال. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: أهلين مرحبتين.
1: ايه مشان
0: مصيبة
1: أوت شوكولات.
0: لا يعني أنا عم بحكي هلأ على الفريش اند سموث، يعني على الباكت وايبس. مين معي؟ أول شيء مين معي؟
1: بدر منصور. إيه
0: أوكي يا بدر. أنت عم تتصل للفريش اند سموث ليزين، راح نربحك أكيد. منين عم تحكينا؟ أي منطقة؟
1: من المنصورية.
0: أوكي عيني.

0: خلينا نسمع هالفويس. لا لا لا شو هيدا مخرطة تراكتور تقعد عندي بالبيت 5 دقايق. انزلت لي كمبارح عليهم في ورشة تحتي أولاد بدهم يناموا، قلت لهم بليز يا جماعة وقفوا لكم شوي، جاي انت تطوشني كمان هون. بليز دايما بس تسجلوا لنا، دايما منقلكم ولو إذا كنتوا بالسيارة أول شيء وقفوا على جنب، سكروا شبابيك وطفوا الراديو كومبليتلي، يعني الراديو ما لازم يطلع، ما لازم صوتنا يطلع. هاي أول شيء. تاني شيء إذا كان داير شيء حتكون أنتوا بمعمل بمصنع ما بعرف، يا ظهروا لبرا، لأنه على الهواء الناس بتنزعج ونحن بننزعج. على كل ما بنعود نسمع صوتكم مزبوط. أو بلا حب وبلا بطيخ. اللي بده يبعث لنا أهلا وسهلا فيكم بأي وقت، بس بليز خلي يكون الفويس قصير. رجعوا
1: بعتولنا
0: خلينا نسمع.
1: هاي صباح الخير مرمر يا عمي، هيدا ما بعرف شوفر عم بحكيكي. صباح الخير، كيفك؟ منيحة؟ أنا نعيد عليكي.
0: مرسي وعليكي
1: الصحة والعافية، الله خليلك العيلة الحلوة.
0: شكرا
1: يا رب، وخليلك هون وخليلك أولادك أولاد أولادي، سيد بشوية تحميك وتحميلك عائلتك يا رب. أحلى عمي رأي بالدنيا، جوهر الأعلان وحية العذراء. أحبك كتير كتير كتير، ومعك تيريز سعدي
0: حبيبي قلبي. مرسي يا تيريز، كلك زو، أنا بشكرك كتير. صدقيني أجمل دعوة بالكون إنه الله يخلي لنا عيالنا وولادنا، هو الحياة يعني، هو ما بعرف شو بدي أقول وشو بدي أفسر وشو بدي، يعني وجودهم معك وقربهم لإليك وعطفتهم عليك أهم شيء بالحياة.

0: النهار. طيب شو لايكي هالفنجان قديش هو نحنوع وصغير ومهضوم سخطور.
1: بونجور بونجور مرمورتك،
0: هاي كيفك
1: انت؟ كله تمام،
0: اشتقتلك.
1: بونجورني و
0: بون سمان،
1: و انا ببوسك يا حياتي، ماي بوزيتيف فايبس كارولا.
0: حبيبتي كارولا بونجور، اشتقتلك كتير، بتجنني وبتعقدي.
2: تعب قلبي لو مهما وجودك سلبي،
0: رح يطل علينا شربل مع آخر الأخبار. بعد شربل في موضوع كتير مهم بدي أحكي، كنت بدي أحكي عنه هلأ، بس حبيت أعطيه مساحة أكبر. بدي بس هيك أعطيكم هند أنه نحن مفكرين أنه السعادة بالموبايل، يعني أنه عندك موبايل باللايكات بالصورة الحلوة، بس الدراسات أكدت وعم ترجع تقلنا شغلة قديمة كتير، أنه السعادة مش بالموبايل. نحن مفكرين هيك، بس السعادة يمكن تكون ما بعرف بقعدة مع ناس بتحبها، بأصحاب بيقدروكن، بيتصلوا فيكن، بطاولة أكل عشاء غدا مع ناس بتحبون. لا، مش السوشيال ميديا اللي عم تعطينا إحساس إنه نحن متصلين بالناس، لا أبدا. السعادة الحقيقية بدها اتصال حقيقي.
3: صباح النور، كيفك ميرو؟
0: هاي،
3: حبيت عيدك وعيد السيدة، إن شاء الله يا رب عقبال كل سنة وينعاد عليك بالخير ويخلي لك عائلتك وبصبح الجميع، إن شاء الله يا رب يكون نهار مبارك للكل
0: يا رب.
3: إلهام،
0: مرسي يا إلهام، طمنيني أنت منيحة، كل شي معك ماشي الحال.

رحتوا نقشر اوبتيك ولا بعد ما رحتوا استفدتوا من 60% حسم على اللونات الطبية واللونات الشمسية ولا بعد؟ يلا رح يروحوا البراندات الحلوة لأنه عندهم أشهر البراندات العالمية وبأسعار بتجنن.

0: مستمعينا، إذا كنتوا عم بتفتشوا على لونات بتجمع بين الأناقة، الجودة والسهر اللي رح يفاجئكم، ما إلكن إلا أشقر أوبتيك بيزو مكايل. أشقر أوبتيك اسم كبير بعالم النظارات الشمسية والطبية، مع تشكيلة ضخمة من أشهر البرندات العالمية، موجودين بأول طلعة زو مكايل عالشمال بسانتر فال ديزوك على رون بوان البريزيدانس. لازم تروحوا تختاروا اللونات اللي بتشبهكن. تعرفوا مستمعينا عندهم لونتات حلوين كتير، وعاملين حصومات لمستمعي أغاني بتوصل للستين بالمية.
1: انت بس البسة
0: حصومات بقيمة 60% حتى على لونات ميديكال. إذا كنتوا بحاجة للونات ميديكال روحوا لعندهم، اختاروا الكاد وبخمس دقايق بيعملوا لكم الدرجات مهما كانت عالية، تما يعذبوكم تروحوا وترجعوا. زوروا أشقر أوبتيك بيزو مكايل اليوم قبل بكرة وشوفوا الفرق بالأسعار بالنوعية وبالتشكيلة الكبيرة. كون رقمون 76 660 330. أشقر أوبتيك بيفتحوا من الساعة 9:30 الصباح ولغاية 7 المساء. رقمون 76 660 330.
2: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت.

0: خير، شو فيه؟ احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
1: فوق ليه بدعت لسانك؟
0: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
2: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
3: صارت ستة،
4: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكن.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة،
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما أنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا مسرق بيته.
11: صارت ستة مع شرب السعادة التاني للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: معنا شربل مباشرة على الهواء، أكيد عم يسعول لأنه ما فيت قال شو هيدا براد تفاح.
1: براد
0: تفاح. لا مش لهالدرجة. بونجور
1: بونجور ميراي، بونجور لكل المستمعين. كتر خير الله.
0: كل شيء تمام؟
1: ايه الحمد لله. انت منيحة؟
0: ايه ولك منيحة. عم
1: كانت حلوة هالفرصة، هالعطلة، هالعيد.
0: يا حياتي كتير انبسطنا كتير.
1: احلى شيء بالعيد الجمعة، جمعة الاهل والاصحاب.
0: ايه والله، خصوصي بس تجتمع العيلة كلها ويجوا من برا وهيك، في اجمل منها؟
1: كتير حلو. تحية لكل اللبنانية يلي اجوا على لبنان بهالصيفية رغم كل شيء. تحيتنا الكبيرة لالون.
0: ايه ما عم تقلي بنتي شربل، عم بتقلي انه قالت لي مام كل اصحابي بلبنان كلهم.
1: ايه حتى بس كنا بالشمال نحن يعني مرحبوا بالمغتربين يلي بيجوا على عيد السيدة. كل المناطق فيها ناس اجوا من برا، يعني مش ممكن تقطع الصيفية بدون ما يجوا يطمنوا على اهلهم على اصحابهم. تحية كبيرة، اهلا
0: وسهلا فيهم.
1: لكل لبناني بعده قلبه معلق بهالبلد. ميراي رح أبرم هيك على أخبارنا بشكل سريع. أول شيء بدي حي مدير عام وزارة الصحة دكتور وئام أبو حمدان يلي على الساعة 12 اليوم رح يستقبل بمطار بيروت شحنة جديدة، بمرفأ بيروت عفوا، شحنة جديدة من المساعدات يلي جايين لعنا من الدولة تركية. شكرا تركيا، هذه مش أول مرة. مرسي تركيا،
0: كلهم نزوق.
1: مرسي تركيا، بس ما بعرف التركي
0: تعرف كلهم. شو يعني شو مرسي؟
1: تشكرات ايه يمكن.
0: تمام. بيقولوا تمام كمان.
1: تمام هيدي بالدبلاج السوري. تمام بالدبلج السوري. بالتركي
0: بالتركي بيقولوا تمام. بعدك عم تحضر شراب التوت؟
1: ما هني كل جمعة بحطوا 3 حلقات. هلا من مرقون هيدي الأسبوع كلهم، بس بينزلوا كل سبت بينزلوا 3 حلقات.
0: اوكي. قال بدها تفل نسرين منه، فليت؟
1: لا بعدها. بعدها
0: هلا لكن بالجديد
1: مهضومة نسرين
0: سيزن 5.
1: طلعوا لها قصص وصوروا وبلا ما نخبر الناس اللي عم تحضر. في المعترة محافظة و عملوا لها قصص هيك منافية للأسلام.
0: نايم سيروا يجيبوا الأفكار يا زلمة.
1: بحس بتعرفي لأنه المسلسل هلأ بعده عم ينزل، بحس هلأ أنه بيخترعوا، يلا بيصيروا بفوتوا قصص، يعني أنه آخر حلقة حضرناها صار حريق ببيت نور، أنه ما إله علاقة بالقصة كلها
0: بالأحداث. بس
1: أنه هيك بيلهيكي حلقة حلقتين
0: أكيد طبعا.
1: ميراي كمان بدول
0: قبل ما شربل تعرف كم واحد بيكتبوا المسلسل؟
1: لا
0: 25.
1: ايه بدها اذا كم حلقة
0: 25 كاتب. اوكي يلا.
1: بتعرفي بس حتى الاسبوع الماضي يعني ميلينا قالت لي شرول هيدا احلى مسلسل انا بحضره. هي بتتابع، انا هي اول مرة يعني حاضر فريد وهلا هيدا شربته.
0: دخيلك على فريد
1: نسيته. انا
0: مش حلو، ما حبيته.
1: ميراي اليوم على الساعة 6:30 المساء وزير الصحة العامة دكتورة كان ناصر الدين بده يفتتح قسم النفسي الجديد بمستشفى عرمون التخصصي. فأنا بحب ضوي على هالمستشفيات الحكومية إذا شفنا فيها أي تقدم. كمان بدي أذكر كل أهل البقاع الشمالي خصوصا القاع والضيع اللي حولها، الجيش اللبناني أعلن أنه من الساعة 8 الصبح اليوم ولغاية الساعة 4 كل يوم، اليوم وبكرة والأربعة والخميس ضمنا، رح بيكون عم يعمل تدريبات وتمارين بالأسلحة القوية يعني بمنطقة القاع، فالناس ما تنقذ. خبروا بعضكم. بدي أحكي عن موضوع ميراي أنا بشوفه كتير كتير مهم، مشان هيك بدي أعطيه وقته.
0: أوكي.
1: بدي حي مدير عام المؤسسة العامة للإسكان رئيس مجلس الإدارة الأستاذ المهندس روني لحود يلي ميراي عمل دراسة. يعني مش معقول أنه بسبب الظروف اللي صارت والأزمات الاقتصادية من 2019 لليوم أنه الناس اللي ما استفادت من المؤسسة العامة للإسكان ما تقدر يكون عندها هيك أمل صغير أنه تقدر تشتري بيت أو تستأجر بيت. الشباب ما عم يقدر يتجوز والصبايا. أستاذ روني لحود ميراي عمل مثل دراسة إذا بدك، دراسة لمشروع لحتى يرجع يفعل العمل بالقروض بالمؤسسة العامة للإسكان. يعني عمل إذا بدك مثل دراسة بتتضمن اقتراح لإعادة تفعيل دور هالمؤسسة مثل تخصيص اعتمادات بالموازنة العامة، تكون هالاعتمادات مخصصة للمؤسسة العامة للإسكان على شكل قروض سكنية بترجع قيمتها للخزينة، بترجع لها يعني بس الناس تبلش تقسط بيرجع بشكل تقسيطي وتدريجيا بيرجع لخزينة الدولة. وقال استاذ روني لحود إذا تم تخصيص 100 مليون دولار مثل ما هو طالب بدراسته، بتعرف 100 مليون دولار على كم عائلة بيكونوا عم يفرجوا أن يكون عندهم بيوت؟
0: طبعا
1: 1400 عائلة بالسنة.
0: واو.
1: يعني إذا بيقدروا يأمنوا له 100 مليون دولار يعطي يعني عندك 1400 عائلة عم يستفيدوا أنه يكون عندهم
0: بيت.
1: بيوت بالسنة
0: في أحلى منا أنه واحد يكون عنده بيت.
1: يعني هالشي بتعرف قديه بيساهم بمعالجة يعني جزء من أزمة السكن، وكمان إذا رجعت القروض تنعطى للناس قديش هذا الشيء بيحرك القطاع الاقتصادي. حوالي 65 قطاع اقتصادي بيرجع بيشتغلوا مثل ما حاطت بالدراسة أستاذ روني. يعني كل المؤسسات والشركات يلي لها علاقة بقطاع العمار والبناء كلها بتتحرك، حتى قديش بتزيد فرص العمل، يعني الناس بتقدر تكون عم تشتغل بمجال العمار. كمان قال أستاذ روني لحود أن المؤسسة العامة للإسكان دقت بواب الدول العربية كلها والدول الخليجية والصناديق العربية لحتى يقدروا يحصلوا على تمويل مثل دين، يعني يكون لإعادة تمويل منح القروض. وأكد سيزروني أنه كل الدول اللي تواصلوا معهم كلهم أبدوا تجاوب، ولكن هالتجاوب ما نحط على السكة الصحيحة، على إذا بدك على سكة الأرقام بسبب الحرب الأخيرة يلي صارت. بحال مشي الحال القروض رح بتكون ميراي بالدولار الأمريكي لأنه قبل كانت باللبناني، أو ما يعادل بقيمة الدولار الأمريكي بالليرة اللبنانية حتى إذا سمح الله صار في شيء يكونوا حامين حالهم. وبحسب الخطة الفائدة رح تتراوح بين 3-3.5%، وشرط أنه كل يلي سبق واستفاد من قروض سابقة أخذ من المؤسسة العامة للإسكان ما بيقدر يرجع يستفيد من قرض جديد. ومثل ما قلنا قيمة القرض ما رح تتعدى 100,000 دولار. يعني أنا بالنسبة لي إذا تعطيني المؤسسة العامة للإسكان 100,000 دولار أو 80-90,000، هلأ بتحس الشقة صارت مقبولة، يعني 170,000 120-110 بتقدر تاخدي شقة على قدك، بيعطوك الدفعة الكبيرة، بتكون أنت عم تقسطي
0: أون
1: باراليل للمؤسسة.
0: إذا واحد مجمع شوي
1: صحيح يعني إنه بيضل... بس بيفرجوا الناس
0: أكيد
1: يعني. بس خليني أختم مراي إنه عم بقلنا أستاذ روني لحود إنه بالنسبة للقروض السابقة كل اللبنانيين سكرون، بس صار لعبة الدولار سكرون
0: أكيد.
1: سكرون ما في حدا بقى عم بقسط، بس هني كمؤسسة عامة للإسكان صاروا مخلصين 35,000 قرض طلب خلصون، بعد في 50,000 ناطرين ما في موظفين. إيه يعني عم تحكي برأي 35,000 من أصل 85، يعني بعد في 50,000 ملف عائلين بالمؤسسة العامة للإسكان. صار في ناس راحت على التقاعد ما عم يلحقوا، يعني عم بيشتغلوا أكتر ما بيقدروا. بتعرفي حبيت أعطي وقت لهذا الموضوع لأنه قصة القروض الإسكان كتير مهمين كتير مهمين، وكلنا ناطرين صراحة. يعني هل إذا بدك هالقصة قدمها رح تتقدم لمجلس الوزراء وإن شاء الله يا رب يوافق عليها. أنا بشوف أكيد رح بيصير في موافقة، لأنه مش معقول أنه ضلنا نتحجج بسبب الأزمات يوقف البلد بكل قطاعاته.
0: نعم أوكي.
1: تعرفي عم بقرأ شغلة ميراي بموضوع تاني بالتيار .org الموقع الإلكتروني للتيار، قايلين أنه ما بعرف إذا الخبر مزبوط بدي تابعه.
0: شو
1: قال؟ أنه تلتين مجلس الوزراء مسافرين أخذوا فرصهم بإجازات خارجية، البعض منها طويلة توصل لشهر وبتتخطى الشهر. ما بعرف صراحة إذا
0: وين بيروحوا، بياخدوا أوتيلات
1: أو لا وين بدي ناموا بالطريق؟
0: ايه انه بياخدوا اوتيلات اللي رايح على شهر مع مرته وولاده.
1: ليكي هلا الوزراء الجداد ما بحط بدمتي، يعني انا بقول مش معقول يكون عندهم بيوت يعني وقصورة وفيلات
0: بلكي رايحين عند أولادهم قرايبهم.
1: يمكن أكثر وزير بكون عنده شي أبارتمون مثلا بروما أو بموناكو.
0: ولكل العالم عندها، كل العالم عندها.
1: أنا ما عندي.
0: لك وين بعدك؟
1: أنا حلمي أشتري شي أوضة بأبرص.
0: أوضة؟
1: سير راشي أوضة شو أكثر منك ما بقدر. ميراي أنا عجد إذا هذا الخبر صحيح شو مصير الاستحقاقات والملفات الضغطة يلي بتتطلب متابعة يومية وحضور وزارة ما بعرف.
0: خلص صيفية خي، صيفية العالم بدها تصيف.
1: وهن من هالناس.
0: وبعدين البلد ماشي وكل شيء ماشي.
1: ميراي بدي أختم بشغلتين كتير مهمين لحتى نغير شوي جو. أول شيء بدي أحيي بلدية عجلتون ولجنة مهرجانات عجلتون اللي عاملين هالسنة مهرجان بياخد العقل وكله مجاني. ما تقولوا إنه إجت عيد السيد يعني خلاص خلاص. بعجلتون عاملين من 24 ل 30 آب مهرجان بياخد العقل. بلشين ب 24 آب لمناسبة عيد مرزخي أكيد. بافتتاح المهرجان رح بيكون تحية لمهرجانات بعلبك يلي رح بيصير عمر يلي صار عمره 70 سنة وللأسف السنة ما في مهرجانات بعلبك بسبب حرب إسناد إيران. فحبت بلدية عجلتون ولجنة مهرجانات عجلتون يحيوا بعلبك من خلال افتتاح مهرجانات عجلتون. عاملين شيء كتير حلو ما بدي فوت بتفاصيله بس بقدر أقول إنه السيدة الأولى نعمة عون رح تكون حاضرة بليلة بعلبك بعجلتون. شو حلو هالوفا من عجلتون لمهرجانات بعلبك. ب 25 سهرة كتير حلوة بعنوان دقة قديمة، هي الباند اسمه دقة قديمة مع لينا خاطر، لينا خاطر عندها هيك الستايل الخاص. ب 26 شهر كوميدي، عاملين سهرة كوميدية مع نادي بوشبكة وأمل طالب وسام غزال. ب 27 بيكون ليلة خميس نجم جوزيف عطية والدخول مجانا. ب 28 بيكون ليلة جمعة هادي ضو، عم نحكي فأزا عن مهرجانة عجلتون. ب 29 النجم ملحم زين، والختام عاملين هيك ليلة بيكون فيه هريسة وقصص وأجواء عجلتونية.
0: وكله مجاني؟
1: كله مجاني.
0: برافو.
1: ونحن أنا خبرت الجماعة زاري شو عاملين نحن ب 28 29 و 30
0: ميروبا يعني
1: مدرج ميروبا، نحن بلدية ميروبا.
0: برافو.
1: أنا هون بدي أحيي الصديق وأكيد أنت بتوجه له تحية الناقد السينمائي أدي قصة يلي كان دايما يكون معنا يلي ساعدنا بتحضير. عاملين مهرجان ميروبا السينمائي لأول مرة على مدرج ميروبا السياح، الدخول مجاني. فإذا 28 29 و 30 آب رح بيكون في كل ليلة ريد كاربت، كل الأفلام رح تنعرض لبنانية.
0: حلو.
1: بس لو ميراي الناس حاضرين فضروري يكونوا عم يرجعوا يطلعوا على ميروبا، رح بيكون في سجادة حمراء رح يدخلوا عليها كل مخرجي الأفلام والنجوم الممثلين، رح بيكونوا عم يحضروا على مدرج ميروبا على شاشة كبيرة الأفلام اللبنانية. دايما منخبرهم، منرجع بعدين منخبرهم في عمفرق طريق، في البوستة، مع حضور أنا بشرف لأن المخرج الكبير فيليب عرق تنجل اللي أخذ جوائز عالمية يكون هو عم يحضر الفيلم مع نجوم الفيلم، ورح بيصير في أسئلة
0: شو حلو
1: كتير حلو فيه. ومسك الختام رح بيكون مع النجم جورج خباز وفيلم غدي وبحضوره وكل أبطال الفيلم.
0: برافو.
1: يعني رح يشوفه لأول مرة أنه الممثلين عم بفوتوا على السجادة الحمراء على المدرج مع استقبال وتصوير وصحافة، وبيحضروا الناس الأفلام هن والممثلين والمخرجين.
0: حلو كثير، حلو الفكرة. برافو
1: حلو.
0: برافو. ايه 28
1: جمعة سبت أحد 28 29 و 30 أب هالشهر.
0: اوكي فيري جود. اوكي شربول عندك شيء؟
1: هيدي كل أخبارنا ميراي. أنا بعطي موعد المستمعين قدرات بكرة ابتداء من الستة الصبح وأكيد مكملين معك إلى العشرة. وفينا نحن عم نختم نرجع نذكر المستمعين انه نحن ومطانوس تريدينج برنامج من قلب بيروت الفترة الصباحية يعني وصارت ستة رح منكون عم نزور المدارس مع العودة الى المدارس يعني باك تو سكول حسب كل مدرسة. بدي اطلب ميراي من كل اللي عم يسمعونا الاهل معلمات ادارات مدارس ضروري يتواصلوا معنا قبل بوقت لننسق معهم، ما بيدفعوا شيء اكيد مجانا، بس السنة أقوى سنة رح بتكون الحملة. عم نحضر مطانوس تريدينج، عم بحضروا بوكسات كبيرة لكل تلميذ رح يستلم بوكس في مجموعة من المنتجات. فأهم شيء يتواصلوا معنا على 03-777-9969 لحتى ننسق نحن وياهم. فإذا 03-777-9969 نفس الرقم إذا أي حدا بده رقم معلن أو بده أي شيء من البرنامج الصباحي بس يبعثوا لنا واتساب، حتى كل المعلنين يلي بحبوا ينضموا لبرنامجنا الصباحي كمان على نفس الرقم.
0: تحية لك شربل، يعني والله ما بتهدى، يخزل عين عنك، لا انت ولا مطانوس تريدينج ما بتهدوا اسم الله.
1: ليك اجاني كادو بيت باليونان.
0: شو؟
1: بس قلت انا حلمي يكون عندي اوضه بقبرص. قال لي اذا بدك باليونان وبقبرص بيوتنا على حسابك استاذ شربل.
0: حلو كثير.
1: بدي تحية.
0: تعو يلا منطفي.
1: لا لا للامانه اسامه حداد بدي اوجه لك تحيه، مصمم ازياء أسامة حداد ميراي عطول بيعزمني أنا وميلينا على اليونان أو على قبرص، بس ولا مرة لبينا الدعوة. يلا إن شاء الله قريبا، وبقول لي ما بتنزلوا بأوتيلات، بتنزلوا عندي.
0: هاي
1: إذا بتحبي تروحي معنا.
0: شو عبالك يا عمي، شو عبالك أنت؟ البيوت كلها بيوتها،
1: أحلى مستمعين، أحلى
0: والطيارات
1: مستمعين.
0: كلها طياراتك وكل شيء. يلا الله يخليك
1: بقى ميراي. بس بدي أقول شغلة، أنه كنت عم تحكي عن الكرانشي السكس والمولاندور، أنا أول مرة بفوت يوم السبت أنا وميلينا على المولاندور بفرع الجديد ببلدة بي سبعل بقضاء صغرطة. شو هالفرع الجديد؟ أنا بدي أقول له مبروك للمولاندور، أكيد فرانشايز يعني ناس من الشمال أخدينه، بس ما بقدر قلك ميراي شو هالفرع، شو هالفرع، شو هالستاف. تحية كبيرة لألون للمولاندور، لأساس سوني سيف، أساس عادل سيف، الله يوفقكم يا رب، وإن شاء الله بتصيروا موجودين بكل المحافظات اللبنانية.
0: اسم الله عليهم، أني وين ما كان يعني.
1: بس صدقيني فرع بي سبع الميراي مش معقول، شو هالموقع، شو هالمطرح، شو هالترتيب، رائع رائع رائع. كان عنا بس كنا ويكند بشمال، كان عنا حدا يعني عرسان جديد طلعوا معنا، وحدا عيد زواجهم 33، فحبينا نعمل لهم اثنين سوربريز. رحنا على المولاندور واخترنا الجاتويات من عند المولاندور بي سبعل. بدي قلهم ألف ألف مبروك على الفرع الجديد للمولاندور.
0: أوكي شربول، تانك يو. قلت أنا فيك بكرة 6 صباحا، ونحن تقريبا عندنا نص ساعة سوا على الهواء.
2: علام بالعشقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: رتم.
1: بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثناء.

لكل المستمعين اللي عم يسمعونا، شو طمنوني كيف نبلش هالنهار؟ يا رب نهاركم يكون حلو ونهار خفيف عليكم.

أكيد هيدا أسبوع جديد رح نمضي، رح نكون معكم أكيد بفترتنا الصباحية كل يوم من الستة للعشرة. يا صبي إن شاء الله يا رب يا رب تكون هيك، يكون النهار منيح ويكون هالأسبوع خير خصوصي على البلد.

الأجواء كانت بريفون مش معقولة. كل الناس اللي نازلين من فريا من كفر دبيان أو طلعين يميلوا على بريفون. طبعا هيدا ريستو كافيه كتير حلو بيحل جديدة وأجواء صيفية بتشبه لبنان. بريفون بيستقبلكم كل يوم من 12 الظهر لآخر الليل، قعدة حلوة، أرجيلة، أكلات منوعة لبنانية وإنترناشنال فود. هاي أجواء حلوة بريفون دغري على بولفار ريفون.

0: بقلكن قبل انه في تقرير World Happiness Report 2026 لفتني كتير هالريبورت لأنه بيقول أنه الشباب تحت 25 سنة صاروا ب 85 دولة من أصل 136 أسعد اليوم، يعني سعيدين اليوم مقارنة ب 20 سنة لورا. إنه ما له علاقة بالسوشيال ميديا لأنه التقرير نفسه بيناقش أدلة قوية على إنه استخدام مرتفع للسوشيال ميديا خصوصا عند المراهقين، يعني بيعملهم اكتئاب نوعا ما.
1: حياتي بنساك لحظة بحياتي،
0: طب ليش انه مثلا الشباب ببعض البلدين صاروا سعيدين اكثر؟ هلا ما في سبب واحد، السعاده بحسب التقرير مرتبطه يعني باشياء حياتيه، مثل انه في ناس بحياتك بتقدر تعتمد عليهم، الاحساس انك حر تختار حياتك، الصحه المنيحه، الوضع الاقتصادي، الثقه والكرم والعلاقات الاجتماعيه. تعرفوا في شغله كتير مهمه وحلوه ودايما بخبركم عنها، العلاقات يا جماعه اهم من ما نحن منتصور. تقرير السعادة العالمي لقى أنه التواصل الاجتماعي مرتبط بقوة بالسعادة، يعني حتى أنه تقعد تاكل مع الناس مع الآخرين مؤشر قوي كتير على الرضا عن الحياة.

انه بلبنان يعني بتصور انه غير موضوع، لانه نحن لحالنا يعني نحن ما لازم يفوتونا بهول التقارير والاحصاءات والدراسات. يمكن لانه بعده الشاب والصبيه بيقعدوا مع اهاليهم، يعني ما عنا إياها هيدي القصة إنه برا بصير واحد 18 سنة بيترك بيته وعيلته وبيروح بيدبر حاله إذا بدكم. بعدها عنا بلبنان بيصير عمره 50 سنة مضل له إجا صغير وراح صغير وهو عمره 50 و60 سنة.

برا في كتير بلدان انه الشاب والصبي بصيروا 18 19 سنه بيطلع من بيت اهله بيروح جامعه بولايه تاني بيستاجر بيشتغل بصير مسؤول عن حاله بكير. يعني العلاقه مع الاهل بتضل قويه بس انه الحياه اليوميه منفصله. نحن القصة غير. الشاب اللبناني بيصير عمره 30 سنة امه بتقله وينك بدي قله وينك ليه ما رديت علي شو بدك تتعشى او بيصير 40 وبعدها بتقله ماما شو جاي اي ساعة حلوين لأن أنا أم وبعرف أن الصبية كمان بتكبر بتتخرج بتشتغل بتتجوز بتجيب أولاد بتسافر وبعدها أمها بتحكيها وبتدقلها وبتقلها لبستي أكلتي وين الأولاد شو طعميتيهم اليوم. نحن بلبنان العيلة مهمة بالنسبة لإلنا. ما بعرف انه يمكن هيدا جزء من سبب انه اللبناني حتى لو تعب حتى لو عاش ظروف صعبة بيضل عنده ناس حواليه امه وبيه اخوته خالته عمته مع الجيران رفقاته. ما بعرف هلأ اكيد خفت شوي انه كانوا الجيران قبل او قرايبك هلأ خوطة تشوف ابن خالك او ابن عمتك او يمكن بتشوفه بشي دفن بشي عزا تطلع فيه عم بعرفه هيدا بكون صار لك 20 سنة مش شايفه بس أنا عم بحكي العيلة الصغيرة القريبة.

0: بص جاكيت او فانيلا مين يدق لي معك؟ رن من بريطانيا عم تقلي مظبوط 100% اللي عم تحكي. ايه هلا انت برا لانك بس اهلك بيحكوك اكيد وبيقولوا لك وعيتي اكلتي شربتي شو عملتي وين رحتي وين جيتي اكيد شو؟ يا امتي يا شو يا بارح بطرس وحياتك عم بعيط لامه قال لها يا امي قلت له جاي من الجرد ليلى هيك نشوف ليلى شو عندها.
1: صباح الخير
0: ميري. هاي
1: يا صباح الخير للمستمعين جميعا. بدي اقول لك شيء انه كمان حتى لو احفادك بصير مشغول بالك على احفادك شو اكلوا شو شربوا مشوا على المدرسه ناموا منيح. كيف انت وبطروسه هيك كل الاميات والستات والتتيات. صباح الخير للجميع ليلى بعيني
0: حبيبتي ليلى ميرسي. اكيد يقبروني اذا صار لهم شيء لا سمح الله معهم حراره ساخنين وبقلها شو بده بطرس تعمل له طبخة اخذ له اياها. ايه تتوتي بعيط لي تتوتي. يمكن هيدي القصة اللي بعدنا مخليتنا هيك صامدين وفين العيلة ما بقدر قلكن شو أساسية العيلة والله. هلأ بقلها لبنتي بس تفلوا ماما برجع لوحدي يعني مشان هيك بشغل حالي تما حس اني لوحدي. مرة بيقلي حدا كبير بالعمر يعني صار عنده أحفاد وعنده أولاد وهيك بس سيقبيت انه أولاده كلهم سافروا. قال لي مرة شو قال لي يا الله يعني تذكرها بس قال لي قدي الواحد بده يجيب أولاد طيضل حدا معه لك شو هالكلمة

ندوق الكرانشي ستيكس من عند المولان دار ولا بعد ما دقتون؟ اليوم بيعطين لي المستمعين كيس الكرانشي ستيكس، مش معقول شو حلوين كيسهم، لأنه في زيبر بتسكرون. يلا توجهوا على المولان دار بكل فروعته، كرانشي ستيكس كعك صغير، هو على فليفرز يعني، على جبنة، على توم وأعشاب، زعتر، على بارميزان، كتير طيبين. على كل شو في شي بالمولان دار منه طيب؟ كل شي طيب بالمولان دار، بس بدي منكم تجربوا هول كرانشي ستيكس وقولولي قدي طيبين.

0: نادية.
1: هاي سميحة. ليك الشاب وقت يتجوز، أنا عندي ابن ومجوز هلأ بسافر، بس وقت تجوز وقاعد هون بالزور لا يخبرني شيء، وقت سافر بيعمل لي تقرير يومي صدقيني بتلفني بخبرني دقائق زاد عن ولاده عن شغله عن مرته عن شغله عن المعيشة عن الغلاء عن مش معقول. يعني أنا تفاجأت فيه إنه كيف عم بيسرد لي بدون ما أنا أسأله، هون كنت 100 سؤال أسأله تجاوبني سؤال.
0: يا الله
1: ما بعرف البعد يمكن بيزيد الشوق.
0: أكيد.
1: يلا نهارك مبارك إن شاء الله
0: حبيبتي نادية. الله يخليلك ويخليلك أحفادك، بعرف وبفهمك مظبوط ومية بالمية. هلأ أنا بنتي بس تبعت لي مثلا فويس دقيقة بقول لها مام بس دقيقة بسمعه 20 مرة الفويس ما بتصدقوا، بسمعه بقول لها مام طوليلي الفويس قد ما فيك، بتقول لي يا مام ما عندي وقت، بقول لها يا عم احكي افتحي الفويس واحكي شو بدها يعني.
2: بونجور بونجور.
0: هاي
2: انا والله ترك البيت لي 3 سنين وعايشه عند بنتي، لانه بنتها ما بتخليني اروح على البيت
0: يا حياتي،
2: وما بتنام الا حدي، واما وبيا بيسافروا، المهم انا ما اقدر من البيت فتركي بيتي وقاعده عندها
0: يا حياتي يا حياتي. شفتي الاحفاد شو بيعملوا فينا. الله يخليهم يا رب يخلي لك اياها.

بدلكن على مطعم رائع، منطقة حلوة بالرومية لقلاعة، في مطعم اسمه النسمات. بيجمع كل الأحباب على أطيب أكل لبناني وأجواء ما إلى مثيل. يوم الأحد كتير حلو لأنه في برنامج فني مع الوان منشو أرام، وأكيد أكل طيب وقعدة حلوة وبرود بمطعم النسمات الرومي لقلاعة. ما في لزوم ذكر كل المستمعين، لأنه كل المستمعين اللي بدو يعملوا أعراسون عم يطلعوا على مطعم النسمات. أجمل الأعراس والمناسبات بالفنيوز اللي عندهم ياهون، بالتراسات الحلوة، بالصالات المقفلة الفخمة، يعني بيجمع كل الأحباب والأصحاب. بس مطعم النسمات الرومية لقلاعة. ومستمعينا رح أعطيكم الرقم 03-22-88-21 03-22-88-21.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 او 66.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم احلى الحفلات من 1 ل 6 ايلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الاخوين شحاده، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يوميه ترفيهيه وفنيه متنوعه لكل افراد العيله. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

لكم جميعا مستمعينا، شكرا لكم. دايما بتعرفوا بتفرحوني، والله دايما اخباركم بتفرحني. ان شاء الله دايما اخباركم حلوه، لانه في بعض المستمعين، يعني في ناس بتقول لي تجوزنا امبارح، تجوزنا الجمعه الماضيه، خطبنا، عمل لي بروبوزل، ولك شو بدي اقول لكم، لانه كنت عم بحكي عن مطعم النسمات. ألف مبروك للكل.

يعني نكبر بالعمر منيح؟ شو يعني بتعرفوا؟ هيدا استطلاع جديد عملوه على بعض الأشخاص، لقوا إنه 73% بفضلوا يعيشوا حياة منيحة بدل إنه يعيشوا سنوات أطول. يمكن أنا بتصور إنه الإنسان ما عاد حلمه إنه يعيش 100 سنة، حلمه يكون عمره 80 مثلاً وهو قادر يمشي، يفكر، يضحك، يسافر، يقعد مع الناس اللي بيحبهم، إيه، وهي كتير مهمة أكيد. تعيش 100 سنة وما قادر تحكي يعني وما قادر تمشي، إنه أنا بالنسبة لي إنه لا شو ولا معنى يعني. لازم أفكر هيك، مفكر صح لغذائنا، لأنه من هو وصغير الولد ليش بيمنعوا الولد يأكل سكر لعمر 3 سنين؟ ليه فكركم؟ لأنه بس يأكل سكر بده سكر، يعني بس يأكل حبة شوكولا ما بيكتفي، يعني السكر بيخليك تأكل بعد أكتر سكر. لازم نبلش من الطفولة وناكل صح، هيدا الأساس. يعني ليش اللي شاغل الدنيا اليوم بالعالم وين ما كان، اللي شاغل الدنيا هو الإبر اللي عم يعملون مونجارو وزمبيك، وشاغلين الدنيا لأنه عملوا مثل ثورة إذا بدكم بالدايت، لأنه الدايت بتصور أهم شيء الشخص أكبر تحدي بيعمله إنه يعمل دايت. أكيد يعني اليوم إجوا هول إبر وهلأ حبوب وهيك تي يسهلوا إذا بدكن على الناس تخسر وزن. ليه؟ لأنه النصاحة ثبت إنه مرض.

لأنه بتعرفوا أنه الأكل مش بس أكل، الأكل مزاج، مزاج راحة عزيمة لمة سهرة فرحة حتى زعل يعني. لهالسبب يعني انك تقول لحدا ما تاكل هيدا، ما تاكل هيدا، وقف خبز، وقف حلو، وقف باستا، انه ما انا دايما بهالبساطة يعني عم تحرموا من متعة اذا بدكن غريبة، من طقس يومي اذا بدكن.

واو فلورانس ولا لورانس اسمك؟ بعتت لي قلت لي انه انا عملت هول ابر عملت مونجارو وضعفت 22 كيلو. واو واو اكيد تحت اشراف طبيب يعني هيدا اهم شيء طبيب مختص يعني ضروري.

ولا ممكن أحكي فيها، بتكون تروعن طبيب ما فيكن. يعني عم يسألوني من أي عمر فينا نبلش، لأنه بنتي عمرها 14 سنة وعندها وزن زايد. لا بدك تسألي طبيب، بدك تاخديها عند الطبيب، بتعمل لها فحوصات، بتعمل لها فحص دم، بتعمل لها 100,000 شغلة. وما بعرف بهالعمر أكيد لازم تسألي طبيب.

دايما منذكركم أنه إذا عندكم أي شكوى، أي ملاحظة، أي طلب، يعني بدكم مثلا رقم أي معلن، أو بدكم أنتوا تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي، نحن معكم 24/24 من خلال رقم تليفون. يعني حتى لو ما كنا على الهواء منرد عليكم أكيد عبر واتساب، هيدا الرقم 03-777-9699. وين ما كنا من رد عليكم على هيدا الرقم بالواتساب، بليز ضروري تبعتوا لنا مسج 03-777-9699.

كان عم يحكي شرب قبل بشوي بالفقرة الساعة 8 يمكن كان عم يحكي عن الكهرباء انه معلي نداء لكم بليز انه بدكم الناس تجي بدكم المغتربين يجوا ما بعرف انه معلي يعني جاي من برا ما بيفهم هول التفاصيل ما بيعرفهم انه بيقول لك كيف يعني ما عندكم كهرباء وما عندكم مي كيف يعني دولة وموتور يعني انه الناس الجايين من برا خصوصي الاجانب ما بيفهموا شو يعني بقى بليز بتكون انه يجوا المغتربين ويجوا يصيفوا عنا اعطونا شوية كهرباء ما عليه لانه الناس ما فيها تحمل مش عم نطلب المستحيل عم نطلب شي صار بالعالم من أساسيات الحياة والله العظيم صرنا نستحي قدام المغتربين يعني

0: لهون بينتهي لقائي معكم، أكيد لقاء جديد بكرا الله رب. بكرة التلاتة. لكل المستمعين اللي بيرفقونا وبيسمعونا وبيسمعوا أغاني
1: كان قلبي بيعرف.
0: تحية لشربل، تحية لميلينا، أكيد شكرا على كل شيء. بنشوفكم بكرة ابتداء من الساعة 6 مع شربل، برجع أنا بلاقيكم 7:30. خير وانتبهوا لي على حالكم، بكرة بدي اشوفكم بصحة منيحة وما في شي معكم ولا بقوسة صار معكم. يلا ضلوا بخير، باي باي.
2: كنتوا مع من قلب بيروت، اعداد وتقديم ميراي مزرعاني، اشراف شربل سعادة، اخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد انا مش طايقة،
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة.

تلتقي بجمهورها بالبيرو ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573 500

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعني

تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني. جديد رامي عياش.

0: تبلي تبلي تبلي تبلي.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورها بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. حجز ticket.co أو 70 573 572.
3: أخبارك إيه حبيبي؟ طمني عليك حبيبي، وحشني عليك.
4: شوفي احكيلي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب
5: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
4: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ ليك هيدا الكره
5: من فوق اللي بدعت لسانك.
4: تعريب معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
7: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: احنا بالغربة نشتاق لصوتك،
2: انا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميريل انت مش عم تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
0: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الحادية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع العيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
6: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
7: شو مشتاق لي حسيتو.
0: جديد وائل كفوري ما في غيره.

0: حجز ticket.co أو 70 573 572. كل غنية وإلى علامة الخاص، كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، ثلاثة أغاني طرب، الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
2: صوت الحيدالك
0: من 8 ل9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: با سامبا دور للحجز 81 45 45 33 او 66.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم احلى الحفلات من 1 ل 6 ايلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الاخوين شحاده، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يوميه ترفيهيه وفنيه متنوعه لكل افراد العائله. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: محس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعني

0: الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة.
4: والعاني
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
1: والعاني
0: جديد رامي عياش،

0: بالي طعم.
1: بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب

0: 573 572.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطق، ليه بدعك لسانك؟
2: ليك هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام. I was gonna go down to the store but the couch was too comfy to let go. I said why suffer when the vibe is this good.

0: تبرد تبرد تبرد طعم.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومة؟
1: لحظة انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطة رولاتي، اعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها ها،
4: انت عروس لبنان والله من القلب. هاي
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورها بالبيرو ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573 500

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا. جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
2: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خاص وبعد انا مش طايقه
0: مع اجمل الفيديو كليبس واحلى الاغاني.
3: انت
0: رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه

0: تبري تبري
1: اه علام بالعجقه رايح على الشغل على البحر على الجبل او مش رايح محل وقف على اقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك كفي قهوه ثلج جديده متوفره اوريجينال وزيرو

0: حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول، مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

حليب. بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573 500

0: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
1: لا بدنا نجوم.
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5

0: الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت
2: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
3: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
4: أنا بسمعكم كل يوم.
2: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
5: مدام ميريل أنت مش عاوز تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق.
2: نحن فريق واحد، أنا وشربل وميلينا.
1: من أغاني
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.
1: من قلب بيروت
6: جديد رامي عياش.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
3: شوفي احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب
4: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
3: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي، اذيتك، قربت صوبك شي، لاكل هيدا الكره
4: انطوق
3: لبدعت لسانك. تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام. I was gonna go down to the store but the couch was too comfy to let go.

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا عمزرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: دبري دبري
1: آه. علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العيلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
3: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
4: The Golden Night وليد توفيق بأو بيروت السبت 22 آب

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: شو رأيك كستورة في الدنيا وندور؟
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مريم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت.

0: كبرت دبرت
1: آه. علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: تبري تبري
1: آه. علام بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولني كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: هو الحليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني أغاني
3: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من أغاني
7: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الآن بالعشاء رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العيلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

0: 573 572. كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: كبرت كبرت
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: حليب.
1: عم حس اني غريبة.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطق، ليه بدك لسانك؟
2: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: The Golden Night، وليد توفيق بأو بيروت. السبب

0: سامبا دور للحجز 81 45 45 33 أو 66.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبدا انا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. بلشوا الويك اند باجواء حلوه

نائب جمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573 500

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: بعجقة وبسمعك.
0: يقبرني مضيعك.
3: من عندي.

0: هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
1: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

أغاني دوت كوم أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: قدرت.
1: صارت ستة.
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجقة كتير.
7: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
8: جديد وائل كفوري ما في غيره.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويك إند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نزور.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: كبرت
1: بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك،
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت
4: مدام ميري، أنت مش عاوز جربة تطلعي، أنت أصلا فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومارينا.
5: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: تبري تبري تبري تا.
1: صارت ستة. خلوا الابتسامة على وشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، التلاتة أغاني طرب، الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إنت.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: فيني لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني شو رأيك رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
1: يا مريم يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.

0: الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت
2: كلهم عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبي.
2: أنا كمان. هيك بس
6: احنا منحبك مبارح واليوم وبكره.
2: جونا عايلي
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من السبعه للعشره الصبح.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
3: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
4: صورة

0: موديلكم والوانكم.
1: دخل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
0: يلا ها ها،
4: أنت عروس لبنان والله من القلب هيدا.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: في الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد عندنا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: شكل هندسي هميل للانحراف. لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمي سوشي او اقرب منه حتى. لو نطق وفاضي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمده كنت هبقى برضه شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه حايفه.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني، جننوني عيوني، والأحد ابتداء

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.